غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله

اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا

أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باخچیگ لباخچکانی بهش دا او ابرون لگل یان بهش دار بن عرضیان کردو فرمویان ای پیغمبری خوا آیا باخچکانی بهش کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی باخچکانی بهش بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا وما الرتع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي أواجيو للرادوي محراب بقرار.

الحمد لله الخالق بلا حاجة والرازق بلا مؤنة والمميت بلا مخافة والمحيي بلا مشقة والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله دو زارا وهي يكي كان فيلين الإعجاز العلمي أو تريشان فيلين التفسير العلمي تفسير علمي أو علم شتيق دوزيته وأقاتا دراستيك أقاتا نتيجيك نظريك قانونيك تماشاكي توافقك كا لقل آيتيك لقل حديثيك أو بيوتر تفسير علمي أما إعجاز علمي تحدايك منطوقك قرآنية يا حديثك صحيحة لبوارك ديارك راوة تحدايك باج ما وي علم أي سلمينك أو شتا أو هاي أو بيوتر إعجاز علمي جا لبواري طبا هند يشتنبو آما دكردون فج بخواي قورا باسي أنا كين علمي طب دوزي وكا أو شويني كإنسان بكاري هنا بو فيل بو كرداري ناشرين بو كالاك بازي چه شويني لميشكي بكاريت منطقي ناوچوان أو موخي كاكوتوتا منطقي ناوچوان كاب عربي فيلين مراكز التوجيه الكاذب والسلوك الخاطئ أو ملبندي أو ناوچي كمسؤول لكرداري ناشرين وفيلو درو كوتوتا كوي ميشكوا بيشي بيشوا لجير ناوچوانكا خواهي قورا فرمي لقرآن ناصية كاذبة خاطئة ما شاء الله ميشكي إنسان لا ناوسكي دايكا كدروس تبيل لبين شانزة تاب بيست همين حفتة أعصاب كان هموي خلايا كان هموي دروس تبي 11000 مليون خانة يتر دواء ويخ خانة يتر دروس نابي يعني كبيست همين حفتة تواوكا لسكي دايكا يتر شتيكي زيادة دروس نابي لميشكا بلكو يتر برو كميان را وعلم سلمان دي كأو موخي إنسان دو بشا لاي چپو لاي راست أو بشي لاي راست مسؤولة لا كنترول كردني لاي لشي إنسان جهتي لاي چپي وأو بشي كوتوتا لاي چپ كنترولي لاي راستكا بلام اشتكا بو بساطة تانية زور معقدة هشتا جور اختصاصي لميشكا آواز اكويتا لايكوا لبر كردني وشا اكويتا لايكي تروا ناسيني خلقه كويتا شوينه كي تروا تعقيده كي زور عجائبي تيه بلام هموي تو ماركري هرچي خوشوستيك هرچي رقو بغزو حسوديو پياوتيو نيتي باشو نيتي خراب هموي لو ازبارانه جهتي ناو خزنبه پيري جوي هر اخوين ريتو اگر توش بو نخوين رايو لو دنیا اينا دست بو دخوين ريتو زور کسی که پیره به شتی بیر نمینه معنی اونیه سر راوته و نخیر هر خوی انسانی پیره به گنجیتی شتی که اینو سیوهی هنی علی عادی بخوین رو هی خویتی دستخطی خویتی بوی نخوینده تو چاوی زعیب بو معنی اونیه شتاکن نماو شتاکن ماو خوی بوی نخوینده تو یومیدن یتذکر الانسان روشه گیه هموی بیره خنو آيتك فرمي إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد أو دو موظفي خواي قورك لسر شان مانن كبيس الشرميان ليبكين موظفي خوان سبحانه وتعالى أمانا أو أفعالاني كأيكي لناو ميشكتا نيتي باش ونيتي خراب هستي بيكن عن اليمين وعن الشمال قعيد آیا بشی لای چپی مخ به بشی لای راسی مخ به آوان اینوسن کرداری چاکد نیتی باش یکسر او ملائکت اینوسه و کرداری خرابی شد ملائکت کن ناینوسه انتظار که باش کو توبه کی کماوی کی دیاری کرایو بسر آر را توبه نکرن جابو دنوسه اما کتاب مرقوم که ادریت دست لقیامت إعجازي كتير من هيا بوشي سمع بصر فؤاد أو هابو تسلسلها تولى قرآن دائما سمع يكم جارة بصر دو هم جارة
وفؤاد سي همجارة. سمع يعني بيستن، بصر يعني بينين، فؤاد يعني أقل. حكمة شيء لم تسلسلة يكام بزانك السمع دروست أبي بتواوتي بريكو بيكي بيجوي لدايك بي بمويكي كم منالك لدايك بي السمع زور مضبوطة بس شاوينا بيني چوار تا ششمان انجا چاوكي ضبط بي أما أقلكي زور زور تأخير بي لبروا أم تسلسلة أو حكمتي تيعي هروها حكمتي كتير كعلمي طب دوزيوة ميشكي إنسان موخكي أو جهتي كنزيق با دمو چاوكي مركزي سمع لبيعي مركزي بصر كوتوتا جهتي دواوا دائما خواي قورا سمعك بيجخا انجا بصرك دواخا بلام كباسي چاو جوشكي اكا چاو بيجخا چونك لبيشوية جول دواوا سمع زربي جارب مفردية بشوي تاكية وأبصار بشوي جمعية سالم مجلس بيروزا يك موداي سمع هيبو هموتان بلام كل كسي موداي بصري خوي جاوازة كل كسي لغوشي كي تايبته وتماشي منك إعجازي كتير صمون بكمون عميون بمشي ويها تولى قرآن چندين جار بمتسلسلة كار لال چور علمي طب شتيكي دوزيوة لم أخيرا منطقيكا بيلين ورنيكا ورنيكا منطقيكا لناو ميشكا مسؤولي لالية كوتو تنيوان كاري كوتو تنيوان چوري سبحان الله إعجازي كتير بلا قادرين على أن نسوي بنانه بالنسبة موري بنجوا هي هيج بشري لا هي هيج كسين كتير ناتي أنجا بروفيسورك بناوي أليسن شتي كتيري دوزية ولا إنسانة كبيوتري بصمي كاربائي فليمي زور حساس يعني إنسان يجيب بنجي خاتسر جماري اخوينته دواي نختار عين انسانيه دسيلات والرقم يشتري اخوينته علاقي به حالتي نفسيه وانسانويه بلا قادرين على ان نسوي بنانه كزينيه كينوا نكر اوا بهتي چونه به بلكو اور دكاريه شي لغلا درست كينوا كم ايتي انو بو دكتوره لنصو هشتاوشه على مؤتمر قاهره اعلان اسلامتي خوي كرو دكتوره تیمشتی که خوام دوزیم تو ل هشت عکانه محمد و تبیتی 1000 سال مپش امکسی اونیه که وقت آم قرآنه هی خواه و شاعتمانی هنر و دکتر ابو مسلمان دل زور جال ل قرآن و تراوا دل تنها ارگانه تنها عضو ل لشی انسانه که بچ بتری ل میشک ایشی خواه که سوالی بکن ل دکتر کان بلن بوچی دل لی ادا نازانن جواب تام منو دل خانکانی دیواری نیه بین خانه کو خانه بو کلری و هموی بلری تو سبحان الله دل تنها عضو للشی انسان کتوش سرطان نابه دل تماشا کیو انسان تراکتور سیاری اشتی ارا و سرسریا بلام دلکه هر لی ادا او دلا اي برن دماركاني ايهن ندري هر ليه ادا اي خانة سنگي زلامي كي تروا دلا كي صاغ هي انساني كي بقوت كميش كي تيك چوا بدعمي بحادثي بهرشتي او دلا درينن اي خانة سنگي پياوي كي پيروي اي كي كان خوشي دلا يبه دلا كونا كي فريدن اما ابسنوا تنها دورينوي دماركاني كان عصابكان نادرونو تزكاتو باليدانو او زلاما استفاده لیکا شوینه که لسردل لناو دلا لمنطقه اوزینی ایمنه دکتورکان پیلن ساینو اتریال نود جواب تیاتو دکتور علی لساینو اتریال نود و امری اگدره چه بو شوینه که تر لناو راستی دل بوچی لیده پیدلن لو شوینه و گریه که
للاي سرور راستي دلوا امر يغدا به ناو

0: او ديري دلان لآيات كاني قرآن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا

يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه.
0: حسبی

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: خوندني ان ذكر لبيانيان دا يكجار
0: الله

اما تشيروكي الخوارزمي بو تشيروكي دوام اسماعيل الجزري روبوتكاني سيسا دا دواي الخوارزمي لشاركي بتوكي ديار بكر من دالاكي ترهبو كخوني غوريني زياني دبيني اسماعيل الجزري كوري بيشاقريكي ليهاتو لدوكاني باوكي دا غوربو لنوان عميرو كرسل زورا زورا كاندا لكاتك دا من دالاني تربياري سرقالبون اسماعيل خريجي ليك دانو وغلوشان نوي عميرا كامبو هر عميرك دا كوتا بردستي دايويز بزاني تسون كاردكات خوني هوابو كروجيك عميرك درز بكات كبتوانت وك مروف كار بكات لكوشكي حكمراني آمد الجزاري دستي بداهنان يك لدوا يكي عميرا سيركاني كر يكم داهناني گرينجي كاجميري فيلبو عميري سرسرهنر كانك تنها كاتي بشانده دا بلکو لكات دياري كراوكان دا فيلك دا زولاو آوازي لده دا خلق لهموشوه نكو دهاتن بو بيني نيام داهنان سيرا بلام گورتيني داهناني الجزري درست کرني يكم روبوتي خزمت گزار بو لمجو دا امريك كده تواني اوهل بگريد خوي بزولتو خزمتي ميوانا كان بكات ام داهنانا سرطايق بو بوزانسي روبوتيك كا ام روبوتا بشيكي گرينج لجيان من لكتبه بناو بانككي دا الجزري بوينو نخشي ورد شكر نوي بوهمو داهنانا كاني ام كتبه امرو وكي يكم كتبه رينماي اندازياري ميكانيك دادن دريد لم يجو امروفاتي دا امش تيروكي الجزري بو دينسا تيروكي چتر عباس ابن فرناسو خوني فرن لدرگي اندلوس لشاري قرطوبة زانايك دجيا كخونيكي زياوازي هبو عباس ابن فرناس كشاعر و كيميازان وستيرناز بو بردوام سيري عصماني دكردو خوني فريني دبيني لكوشككي دا كبربو لكتبو عميري زور عبزور شوان خريكي ليكولينوا لبالي بالندكان بو ابن فرناس لتاقيككي دا سرطا خريكي تاقيكنوي ماد زياوازا كان بو لتوجين وكاني دا تواني شوشي روند روز بكاد لخولي كوارتز داهنانك اوكاد زور گرينج بو هروا عدسي تساويلكي داهنا كيارمتي خلشي دادا باشتر ببينن بلام خونه گوركي او فرين بو باش صالها لكولين اولاد زولي بالنده كانو يا ساكاني فيزيا لتماني حفتا صالي دا برياري دا خونه كي بكات الراستي لبارتا قماشو باري بالنده زوتا بالاچي گوري درس کرد لروجي بهاري صالي هشتا حفتا وبينزي زايني لبردم خلقي چي زور لبرزايك خوي فريدا نيو آسمان بوتن خلقيك ابن فرناس لآسمان قرطوبة فري اما يكم زاربو لم يجودا مروفيك بشيوكي زانستي هولي فري بداد اگر سيلكات نشنوه دابرين داربو بالام تيبين يكاني درباري گرينجي نشنوه كنترول كرني بالاكان بون ببناغيك بو زانستي فروكواني امروال كاتيك فروكيك لآسمان دادا بينين دبيت بير لو زانا مسلمانا بكينوا كبيرش زياتر لهزاران سال يكم هنگاوينا بو بدهيناني خوني فريني مروف بو آسمان لکوتای دا کاتیک سیری میجو زانستو تکنولوژیا دکین دبینین چون زانا مسلمانا کان رولی چی بن رتیان هبوا لدارشتنی بناغی شارستانی تی مدیرن لال خوارزمی که بناغی زانستی کمپیوتری دارش بو الجزری که یکم روبوتی درست کرد تا ابن فرناس که خونی فرینی کرد راستی هر یکی هم بش یکی گرینگ بون لزنزیره پیشکوتینی مروفایتی همچی روکانا پیمان دلین که دا اینانو پیشکوتن سنورینیو میلاتی ایسنتا و آینشی دیاری کرونیه امرال سردمی تکنولوژیا دیجیتالی دا تیویستا میرات زانستی زندو بکینه و بی کین بهان دریک بونه و اینوه هر موبایل که بکاری دهینین هر فروکه که سواری دبین هر روبوت که دبینین بشه که لچی روکی دریش که زانه مسلمانه کن بشه که گرینگ یعنی ده بوا هرچی امه که میرات بپاره زینو دریجه پیبدین چون که پیشکوتینی مروویتی بردوامو هر نتویگ دتواند بجداری تی ده بکد بانوی دهاتو فیر بکین که داینان و زانست میراتی همو مروویتیو همو کز دتواند رولی خوی تی ده ببینید.

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامە گفتوگوی بابەتێکی گرنگەکەین لەگەڵ هاتنەوەی مانگی مەولودی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە بەرنامەی دووکاتژمێر هەوڵ دەدەین ڕۆژانە لەسەر گۆشەیەک و وێزگەیەکی جیاواز لە ژیان و سیرەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم گفتوگۆ بکەین. ئەمڕۆ پێمان خۆشە بە گرنگیەوە باس لە گرنگی پەروەردە و فێرکردن لە ژیانی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم گفتوگۆ بکەین. لەگەڵ میوانەکەم بەخۆشحاڵی بۆ گفتوگوێم باسە میوانداری زۆر بەڕێز مامۆسا حەسەن حوسێین بانگخوازمان کردووە. مامۆسا یان فەرمووون. سلام علیکم.
1: سلام بخیر
0: ماتۆڵان. فەرمووون مامۆسا یان بەخێر بن. خۆزاتان باشە شکر.
1: سوپاس بۆ خوا.
0: سەرەتا پێم خۆشە بە گەرمی پیرۆزبایی هاتنەوەی مانگی مەولود لە بەڕێستان بکەم.
1: یخوا پیرۆزوێ لە بەڕێز و لە خۆم و لە هەموو مسلمانە
0: زۆر سپاسکە
1: یخوا.
0: مامەسا پێویستە لەم مانگە چۆن گرنگی بە پەروەردی خۆمان پێش هەر شتێک بین و پاشان دەوروبەرمان ئەوەی کە لە سەرمانە لە نێو مانگی پیرۆزی مەولودە.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مامەسا سەنگەریجان هەموو ئینسانێکەیەتە دنیاوە هەموو ئینسانێ بۆی ڕێگا ببڕێ پێویستی بە پێشەنگێک هەیە. خی گەورە ئەم پێشەنگەی دیاری کردو کە پێغەمبەری خوایە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. خی گەورە دووشتی کردو بۆ پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هەم قودوەیە و هەم ئوسوەیە. پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ ژیانی ئێمە هەم قودوەیە هەم ئوسوەیە، چونکە ژیان یا خۆشیە یا ناخۆشیە، یان خێرە یان شەڕە. پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە خێرەکانە، لە خۆشیەکانە، لە شادیەکانە قودوەمانە، لە ناڕەحەتی و ئێش و ئازار و خەمەکانە ئوسوەمانە. ئوسوە پێشەنگێتیەتی لە ناخۆشی و ناڕەحەتیەکانە، لە بەڵام موسیبەتە، بەڵام قودوەبوونی لە خۆشی و لە خێر و بەرەکەتەکانە، ئەوەی کە ڕوومانتیەکە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم چۆن مامەڵی لەگەڵا بکەین ئەو پێشەنگمانە. کەواتە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم پێشەنگە دەی کەواتە ئینسان کاتێ بێ خۆی پەروەردەکا بێوێ گەورە بێ پێویستە سەرەتا ئەو پێشەنگە بناسێ کە ئەم ئیقدای پێکا، کە ئەم لە دوایەوە ئەڕوا، کە ئەم لە شوێنی ئەڕوا، چۆن ئەو بەسەر هەموو کۆسبەکانە زاڵ بوو، چۆن ئەو توانی مامە لەگەڵ خۆشیەکان نابکە، بۆی تۆش بەڕێگای ئەوا بڕۆی قل ئین کونتم توحیبون الله فتبیعونی یحببکم الله. گەورەترین شتەوەی تۆ بگەی بە خۆشەویستی خوا، چۆنیش ئەگەی لە ڕێگای ڕۆشتن بە دوای پێغەمبەرە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. کەواتە گەورەترین کارێ بیکە ئینسان بۆ دۆزینەوەی ڕێ و بۆ خۆ پەروەردەکردن ناسینی ئەو ذاتەیە کە ئەبێ بە قودۆ پێشەنگ لە ژیانی ئەمەلیە.
0: زۆر باش. مامەسا پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە تەواوی سەرتاپای ژیانی ئەکرێ بکرێتە بنەمایەکی باش بۆ ژیانکردنی هەر تاکێک لە هەر ڕۆژگارە لە ڕۆژگارەکانان بێ، پێم خۆشە بگەڕێینەوە بۆ سیرەت و ژیانی سەرداری مرۆڤایەتی. چۆن گرنگی بە پەروەردە داوە و چۆن پەروەردەی کردوتە بنەمای کارکردنی خۆی؟
1: مامەسا سەنگەر بۆکو دەستپێکێک بۆ ئەو قسەی بەڕێزت کە فەرمووت، قورئان خوای گەورە لە هەموو قورئانە ئەو هەموو نیعمەتەی بە ئینسان داوە بە هیچ نیعمەتی منەت ناکە بەسەر ئینسانە بە دوو نیعمەت نەبێ. چی پێبەخشیوی لە ژیان و لە وجود و لە چی لە دوو نیعمەت نەبێ منەت ناکە بەسەر ئینسانە. ئەو دوو منەتە یەکەم منەتی ئیمانە، یەمنونە عەلەیکە ئەن ئەسلەمو قل لا تەمنو عەلەیهی ئیسلامەکم. منەتی یەکەم منەتی ئیمانە، منەتی دووەم منەتی نادنی پێغەمبەرە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. بەڵام سوبحان الله ئەگەر سەرنج بدەی کە ئەم دوو نیعمەتە، نیعمەتی ئیمان لەگەڵ نیعمەتی هاتنی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، ئەیکە بە منەت بەسەر بەشەریەوە. بەڵام بۆ منەتی ئیمان کاتی خوای گەورە منەتەکە کە خەڵک منەتەکەن، هات منەتانەکە بەسەر پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، ئەفەرمێ ئەوان منەت نەکەن، بەڵکو ئەوە خوایە منەتەکە بەسەر کە ئیمانی پێداون، هیدایەتی داون. کەواتە بۆ ئیمانەکەش هەتا ئەوان منەت نەکەن خۆ منەت ناکە، بەڵام بۆ هێنانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم خوای گەورە کەزی چی نەوتووە، ئەفەرمێ لەقەد مەنە الله عەلە المؤمنین ئذ بەعەثە فیهم رەسوولە. چونکە بۆ ئینسان دروست نابێ بە ناسینی پێغەمبەر نەبێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، بۆیە خوای گەورە منەتەکە بەسەر بەشەریەتە، چونکە توێ تر پەروەردە ئەبێ، جیل دروست ئەبێ، حەزارەت و هەڵسانە و نازە دروست ئەبێ، بۆیە خوای گەورە منەتەکە. جا سەرنج بدە. تەنان کاتێک ئیبراهیم عەلەیهی السەلام بینای کەعبە ئەکا، دیواری کەعبە هەڵەسێنتەوە لەگەڵ ئیسماعیل عەلەیهی السەلام، دعاية كا بو أمتكي بيغمر صلى الله عليه وسلم هربو خلقي مكة أفرمي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم خواهي جان كسي جان لخوان بو بنيرا تلاوة آياتيان فيركا كتاب وحكمتيان فيركو وتسكية شانك آخر جال أفرمي تسكية ويزكيهم خواهي قول أم دعاي إبراهيم عليه السلام قبولك بلان قولان كاريكي تياك أفرمي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إبراهيم أسلم كدعاكي كتسكي خذ كوتاي بلان خواهي قردو أكا قبولك أولا تسكي خاتة سارته بوي بيت بلي قورة ترين كاري بيان صلى الله عليه وسلم بريتا لبروتك تسكي كردن وإنسانيش قورنا بي حتى تسكي نكري بويا خواي قورا من تكا كأيك بسات بشريتا بناردني بيغمرة چونك لراقي اوه تو أتواني تسكي نفسكي لقرآن خواي قورا دوان زوزار سوين أخوة والشمس وضوحاها والقمر إذا تلا دوان دريشترين سوين لقرآن أو سوينه دائما فرمشي ونفسي وما سواها قد أفلح من زكاها كيسر فرازة دوان زوزار سوين أخوة دائما فرمي أم نفسا كيسر فرازة أو كسي كتسكي نفسك تسكيج نفس بشي أكريه بشوان كوتي بيغمة صلى الله عليه وسلم أكريه بويا پرورداء كاتي خواي قولة باسي پرورداء أكا بيغمة صلى الله عليه وسلم أكاتا مركزية بوي تولي وإنسان خواي پرورداء كاو وبيغمة صلى الله عليه وسلم يكم كاري بريتيب لا پرورداء بويا سيري كما مستا سيري يكم مدرسي بيغمة صلى الله عليه وسلم طبعا بيش هاتني إسلام پیش هاتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وک ابو حسین دوی فرمه بشریت لسلام مرقابو
0: بله
1: اتلم سلام مرقابو افرد زینه بچاله کرا انسان کان اکران بکویلا افرد سایدو بنا کرا ملیشی پاشای فارس خوشککی خیزانی بو زواج محارم هبو افرد زینه بچاله کرا بلال و صهیب و عمار و چسمی امانه هم کویلا بو اکران افروشلان رشو سپی هبو سيري مالكي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم سيري مدرسكي أرقمك كي تيايا أبو بكر صديقي بازرقاني تيايا بتنيش صهيبي الرومي كويلو
0: بازرقاني كو كويليك
1: مصعبي كوري عميري سورو سبي تيايا كأمونا جوان بو بمنالي أمر لدانو دو دانا بوشي بو أوي اقسام بو بجور جوان بو أفرمي اللي هشوني كو بروش تيايانو أو مصعب لي روشو لقل بلالي حبشي أيان كاببرا خديجي تيايا لقل أبو بكرة من على كتاب علي كوري أبي طالب لقى الحمزة في أبيك لم يعمل تمن تلبو يعني سيري أو مدرسة في أمريكا شيء تياه حمو الرنجة كانوا حمو تمنا كانوا الرجز كان تياه بقول أبو كارت في أمريكا صلى الله عليه وسلم أوا برور ذي كردن
0: ما مصاوتا كيما بعض لبرور دو فير كردن لكن يكسر خيال من رابو تمني كي كم بو منالك بمن ويا بلمو بلام كارت برور ده نتمن گرنگ بوی نکات گرنگ بوی هر کاتی بتوی تو توانی بس باوب که رنگ زودتر و خیراتر و آسانتر لسر تمنی کی کم لسر منال بکره بلام چینو توی جکانی تریش قناغ کانی تریش تمنه کانی تریش مرج پیوستیان با پرورده هبه
1: بگو من ما مصد پرورده که هایی یکی بردوامه خو همو اوانی لسر دسی لگل هاتنی اسلام و مسلمان بون همین لسر تاو دروز نبون خالج کر ولی لکی مسلمان بی دوای لقبی سیف الله و رکده عملی کری عزو پیا و جوری کم مثل فتح کال لکیا لکیا مسلمان بیه بل کوتای تمنی تمنی کی جوریه یا خالی کری لی بعمرش یوا بوی امپر ورده بر دوامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لما ک انسان دروس که بلام جاری کی تریش ل مدنیش انسان دروس که چون کاتی باسی جانی پیغمبر که جانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکش بریتی بله چی دروس کردنی انسان انسان دروس که یعنی ما مستم بيغم صلى الله عليه وسلم شلون دروسيا كردم يعني سالتاش تكاني بي ناسان اي انسان كان اما دارة اما بردة تو انساني تو قوري تو تشيد ها سيري ككاتيكا بيش ابو بكر الصديق بروديسي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي ام بيامه ولا قري بيلا كاتي الله ام شلون نابي بخوم ابي كسي اللي سدسي من باور بيني بيلا كاتي بشم ولا شي بشم او بي او قوري كاني ما كيك بيك يعني مشكي خويا كسي بوين نابي دوای بیلکاتو بچم ولای بلال بلالی حبشی بلالی حبشی کویلیه امیش بازرگانی گور بازرگانی شهری مکه اویش کویلیه که ناسلا و با کره رشکاو قلا رشکاو جنی کره رشکاو بو ناسلا قد بنای خوی بام نکرا ابو بكر صديق اچي ولا او كاتيك اروا او لجوريا كا خوتوها لما امي كوري خلب لا تنش كلاني صقاكا ودول لو ريبراستان ويجوا لمانا لا تنش كلاني صقاكا جوريا كي دروس كيلو بوبي لا اللي وياك عاش الله ماما اذا كلا كان دول لا او بياو غوريا او بياو لاني ورشاويكا بويا كم جار دنيا بانيكا بلال بلال سيجار راسك يا ماشي بنا وبامك كاتي سيدك ابو بكر صديقه ابو بكر صديقه ابو بكر صديق اي بيني افهمي ابن بيك بويا كم جارك كذا بنا يخويو بانيكاو بازل جانيك سيل جولي ابو بكر كات شكا في غمر فرد ذكر صلى الله عليه وسلم افهمي بلال بياسيب كين بيكو سيدي ام جولي تيجيشني ابو بكر كا ايوا اجلس الضوكا بلال بياسيب كين بيكو افهمي بلال تقولي بلال راتي كاتو بلال راتي كاتو متشي خوايا ام كاو بازل جانب ملعكة تشي دا بزيو كم بياسك كاتي او بكر زاني خوايا لي رازي بي ازاني اتر او دلي بيوز بو ببي با او بكر قولا كابا قوليش يعني او نيتر جس بيك عليك الخوايا اتر بلال او كولم بنيا درب شوايا اما شي ام كاي قولي لقول مايا وبحسر جاني كي سوريس بيو منيش جعفر مسيري بلال سيري اسمان كا تو بيدوايا او استيرا ومانو خورا لا تو عزاو منا دروسي ناكد بي الله ناو الله زاني كي دروسي قلو الله چي الله خواه الله خواه چي الله خواه او ذاتي كمحمد هو محمد ناسي الله فچوان هاي ناس محمد كوري عبد الله الله بالي الله خواهي قولا محمد كوري عبد الله ناردوه منو تو اكا ببرايك بلال آمدي باور بمحمد بيني تو بي ببراي من تو بلي بلال لنا يكسر بلال چي اكا فرمي شايت مانا يعني اتل او بلال ويلي همو قريش دلقتي نائب احد ونحد اما دروس كدني انسان انسان اهو دروس اكري في غصص ام او بكري اهو دروس كرت بويا كاتي كا افرمي ببخشن او بكري صديق افرمي شي بجيلا خوم افرمي خو في غمركين بجيلا
0: بل
1: ام تي غشنيا بل
0: زور باش ما صباح لو كر هر لنا مالكي خويا رش بيستيكو سبي بيستيك بتمنيكو منالك جنيكو بياويك يعني هم اطراف كان لنيو مالكي ودا كوكراوتو ما دمانجينيتا وراستيكا لپرور دکر دنیشا فرق و جوازی نکردو لبینی مندالو جنک پیاکو جنک فضلی او باب سر او بداخو تام سالانی دویج للای خومانو او باو بو که گرنگی دراو بخندنی کرکان بلان کجبو چشن نبو او شوازی برزد باست کرد یعنی سلمنر یو یک لپرور دو فیر کردن جوازی لگل هیچ چینو توی جگ نکردو
1: ما مستان نکر جوازی نکردو بلکو کاتی تایبتی و بو افردان حتو برسانی نکردو وتايبتيش يشي لا اسباب تعدد زواج مصاصا او بوا بوي رجايه كبيه زيات الافرتان بتوانن ام يعني ناتو ان شان بشاني بيابس المجلس سكانوا هل شان تونش تم زغوت نيو جان كرب سالي شان كردوا بلا نقل اول شدا جاي سافر مي افر مي ني ودي انك تن تشي لم افرتا سوريس بيرن كدايك من خاتو عايشه فيري اخلاقياتي بيغملك النو مالا صلى الله شلون ما مالك الخزانه كانيا بيغمس صلى الله عليه وسلم هل نو شاري مكه خليكي بارور ذكر دنيانا ودو جار لنا وشاري مدينيش بويا بيغمر صلى الله عليه وسلم وبارور ديانك أو جوازيناك لقرآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يك بيك بشتوان ترن كواتا اي كواتا أبي أمش بارور ذكر أو بي بويا بيغمر صلى الله عليه وسلم شون بيواني بارور ذكر أفرتانشي بها ماشي هو بارور ذكر سري أو همو آية فرمودانك باسي أفرتك أو همو آياتي باس بارور ذكر أفرتك لقرآن بويا براسي أو جوازيناك نلی بیان شنو پیاو نلی بیان منال بحموی بیک شاو سیره کرد حموی بیک شاو امانه انسان یکن خوای گوره ارکی پی بخشی و او شرفی پیدا و کچی بکا که رابرایتی مروبایتی بکا ایتی او جوازی ناک لینا جنو پیاو منال روش بیا حموی بیک شاو سیره کرد حموی اومتی بو چون لدنه اومتی اومتی بلا قمش هم اومتی اومتی خمی جنو پیاو همیتی
0: زور باش ما مسا کاد بو پرورده کردن ان لو قناغي جيان وسيرتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ان كات ترخان كراو يا نركاتي گوست بيتي مالكي شونك بو فيربون مزگوتا كي شونك بو فيربون رگي بازرگاني شونك بو فيربون عملو كردارو رفتاري خوي بر دوام فيربون بو خلقو بو دورو بر
1: پیغمبر صلى الله عليه وسلم حموج يعني مدرسه كاتي كتو علي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتوا بو بشريات هاتوا بو همو كاي كان جيان هاتوا كواتا أبيل له مكايا كاني جيانا بروردبك أبيل له مكايا كاني جيانا بروردبك يعني سيري بك كاتي لنا وما لايا لري خيزان غاني فير بروردبك كاتي أشيب بو جهاد لرقا كاتي لبرقايا أروات لنا وبازارة مثلا بون مونا أشيب سيركات أبرسيل لسعر كان أفرمي لا تركب خسره أو كسيك خوان قدان أو تركيك خسره وشكيك خسره أفرمي لا لناو بازارة بروردهك لناو مزقوتة بروردهك أتشت لناو مالكان أتشت سر قورستان كان كاتي أراب وجهات كاتي أراب وسفر كاتي أراب وسفر حج أمره لحموك هيا كان بيغمر صلى الله عليه وسلم صفتي بلين تربيتي خويو قدوبوني خوي لبير نشوى بردام خريجي برورده بور بويا لحشو انك بيغمر بيني صلى الله عليه وسلم لبازار الا اوراتنك هاتوا هي لا جاد ابو هل انا بازار ابو هل انا مزقوت ابو لا مالك ابو لا تداين خوشك ابو لا قبران بو بو اي بيت بلي لحموش انك برورده مهمه تناني يك يك اشتيق ما مستح او كاتي بيغمر صلى الله عليه وسلم هجرت اكالا مكوب ومدينه كاتي هجرت اكالا مكوب ومدينه سيريكا طبعا خلق او قرش بدواويتي بوريغا غارما بينان بي او ببرسيتي بماندويتي خاغر شي اتيك بدا بزينه سوره المطففين ويل للمطففين اي محبوي كي بلتو اتشي تناو شوينك او شاريك او اتر تو قياده او خلق اكي اغا دربا يكمشتيك ابي پروردي خلق كي ترازو بازينك يكمشتيك فيريكا عدالت با فيري عدالت يكا وفيري اويكا اغا ديبي ترازو بازی نیلی او متکد خلق که فیری ترازو بازی که بوی کاتیه شدن مکه مدینه یکم جار چی دروس که بازار دروس که ریبایت یعنی غشیت یعنی تنانت پیامس صلی الله علیه وسلم لو هجرتشا خوای گور رعایت یکات و آگادار یکات که ایشی تو پروردی محمد آگاد لی به ترازو با اچی بو اوی ترازو بازی نه فرمی جاره که راوس و بابر اصلاحات کاو نه نه حل نه سفرکا یا خوای گور بیدا بزنه سیری که خوای گور پیغمبر که پرورده اکا فرمی چی أدبني ربي فأحسن تأديبي أفرمي خوي قال خوي بالوردي كردوم خوي قال أفرمي ألم يجدك يتيما فآوى بيغمر كي يتيم كوت كي بعدي كوت كلاسكي دايك يا أبو باش وفاتك واتا بيغمر صلى الله عليه وسلم كلاسكي دايك يا يتي لجر رعايته بالوردي خوايا حتى أو الرقى رأي لاي بالوردي قال بوي اتهمو جياني بيغمر صلى الله عليه وسلم مدرسيكي عملية بو پرورده کردن لهمو کایو لهمو شوینکو لبازار لهمو شوینکا
0: زور باشا لروشگاری امرو ماندا تا چن گرنگ ایما لپرورده کردن لفیر کردن با دواو با با با شوین پیو رچکی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم هنگاو بنین و اوانه ببینین که زور جار دبیندره با داخو تنانه لناو مزگو تکانه دبیندره لشکانی منالک لصفی نویجه که تاو کو زان کویه که تاو کو کتاب خانه که تاو کو کولیجه که همو ما نده بیندره بلام با عملی اگر تماشای جیانی پیغمبر کین صلی اللہ علیه وسلم با چشنی تر ما مالا کراو
1: پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم رحمتا للعالمی و خوشی و انک لعلا خلق عظیم نا فرمی تو خوانی اخلاقی کی برد زوان افرمی تو لسلو اخلاق برزکانوی كأنما كمال أخلاقي ترو أبليت شون يسق في أخلاقي أم قردونية أنا لا تؤاوي يا فرمت ولا سر أو شويت في غمر صلى الله عليه وسلم بالرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم في غمر صلى الله عليه وسلم بو رحمة نرمية لقلها والانا بو رحمة نرمية لقلها وشا في غمر صلى الله عليه وسلم أزاني أومتك يشيروتي أكا بو اوي كسيكي يكم جار يكم جار بو ازاني بو كسيكي ناس قدر نتشي لقال يكم بو ملرزي بلرزي تو بروخي كات يقلنا وشاري مكاي خبابي كوريا لات اخوي قال لي رازي به ام بياو خباب لو دشت جرمي مكايا بشكو يا نسر بشت اكو جانو بشكو هاورانا فرمون بوني غوشتكي بناو كولانا كاني مكايا بلاو بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لپال دیواری کعبه خباب بو ایشو آزاره و هیت خدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی پیغمبر اخوا الا تدعو لنا الا تستنصر لنا دعاناكي رزگار بین دعاناكي اخوا سرمان خا نا فرند کل اد جو مدر چاک به ان شاء الله نه و دروس یکات علی تو یشت علی شوت انا بو این نه اس ام مشکلی ام دایما بو اسا ام ناتو این زالبین بسلا دائما چاوری چین چاوری باشترین باشتریش نابه بو بس انسان ابي دائما خوي اماده كا بو قرستر بو سختر او كات امي بردس اهو نبي بو بي فرمي تو له چوته يشتا ايو يشتا له چوته انا كوات ام خالي يا كم بيغم صلى الله عليه وسلم بنرمي بردينا كردن بلام جاری واشه پیغمبر اعظم اذانی لیکوهه او کاتی احزاب چوار دوری مکه یان گرتوا چوار دوری مکه یان گرتوا 10000 کس پیغمبر اعظم لیوا کبر دکا فرمی ابشیرو مجدت ان لیبی سیری کی یعنی سید امبر وردکا لکاتی سخته جاری وای فرمی اولیابا عشان تعرف مجدت ان لیبی توازن کی الاخلاقی پیغمبر اعظم لما عملیا تنانات او کسی که تناو مزگوتی پیغمبر او میزکات احترام ریزم بو برستو او بین خوش ایستانه حس اول حسن ورا سبیان پیش ای خود نه نامز گفت انا میس کردن کس چپیا کنا سر فرشک چپیاک خلاص انت ورا بنا فرماسی لی بینن با میزک بیا مبرن دای تو سی ابکن بشو نکیا افرم ای وحاتون احسان کاربن یرید الله بكم اليسر افرم خو یسر بی ای او ولا يريد بس مشكله كيما اما خو من اسر الله بجاري مسر الله بجاري شو كازاني بو كاي كاتي خوي غورا بيغمر اكاب مهمة كاتا مهمة پروردگار بشريات چي فيها فرمي يا كم آيات چي فرمي اقرا بسم رب اقرا اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان دافنا چي اقرا وربك الاكرم بناوي كريمتي خو اخوانا واتبع او قراءه كي محمد عليه السلام لكيناو شكو انسان ابي همو قران امسر تا او سري باسي كرامته شكو انسان بو افرمي ابي پروردگار كي شكو انسان كان راغري حصاله دروسكي ابي ام حصاله اللي بينا وبشريته شكو انسان كان ابي بو سيري بيغمبر كسلا سام ليش انا ككسينش كانوا اقل هليك ايش كلابي نيفن توت كردوتا فرمي ما بال اقوام يفعلون كذا او تشك كسان يقوا كان واكن بو يبي صلى الله عليه وسلم يك علي حكيم بمعنای کلمه سقف حکمت لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم
0: زور باش ما مصاب پشتر باش کومل شت کر پیش هاتنی پیغمبر هر لا هاوسر گیری لا گل محرم کان لا کویل کردنی مروف لا بازرگانی کردن بمروف لا انی او کول زور شتی جاوا سر لوی که بلام لگل همو او نه متیانا کاتک پیام لا اسمان او بو زوین داد بو زیو بو پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو با اقرا داده بوزه بو بخوندن داده بوزه بو پرورده و فکر کردن داده بوزه کرنګه نهامت یکانی او روزګار زورشتی تر بو یعنی دقت به دوخ یک دروسه به لروزګاری امرمانه یکم شت خوندن راګیره لا لا ولاتانی درو برشمانه شر یک دروسه به قیران یک دروسه به ازمه یک دروسه به یکم شت وک معالجه لن تو بازار خوندن بوسته بلان بو پیام لا اسمان بو زوی یکم شت بخوندن د سپیک ابه پرورده به فکر کرنه
1: ما مستا مشكله انسان جهل نزانينا يعني خلق بوش ابو كويلا شكوي خوي نزاني قدر الرزي خوي نزاني بويا بون اسلام عفر من سيون مخو مثلا سيون بقبر مخو سيون بفلان كز مخو بدمالي بسالي كز من كوتم بسالي كاك سانجر كانما لضيخو ما توزي لمن بريستري وبريستري نا قران فرمنا انسان هم يبكن هم انسان كان يكسانا ليروبيا تفرم جاركا كأفرمت يكم إشي أويا بس إنسان كانا بيت أفرمت إنسان كاتي بتشوك أبيته وا كاتي إنسان توشي ظلم أبي استم أبي كقدر خوي نازني علمي بخوي نيا باشا بعرف إنه شيء اقرأ وراء الإن اقرأ وربك الأكرم الذي خلق الإنسان من علق أتقرين تبو أصلي خود أي إنسان ودي عبا إيوه دروس كلاواني حموتان لا علق يكو دروس بون أما أو چکا سردمی پیش اسلام چیه؟ سردمی جاهلیه. سردمی جاهلی نبونی علم برانبر بشتکن. بوی کاتی خواهی گوار آدم انا چی افرم چی؟ وعلم آدم الاسماء کلها. وعلم آدم الاسماء کلها. هموش تکانی فیر کرد. بوی فیر کردن یکم ایشی آدم. کاتی خواهی گوار آدم دروس اکا خلق اکا. باشا کاتی شیطان علیه چون ملکت علیه اما لو باش بحساب علينا اما تسبحيت وكنا فرمنا اويك ادم جاء كاته ايما وعلم ادم الاسماء كلها دواي كاتب اقناك ابين شنك هو كاري قرفتاري قرفتاري بشريات همو شرك يا شكان جهلة نزانينا بو يقول اني ايش كافرمي اقرا فعل فاعله مفعولكين محذوفه نافرمي سخل وزن القران اقرا وتقران خوينرو خود خوينرو كون بخوينرو جان بخوينرو بدن بر بخوينرو وتاوي هات بردس انسان بخوينرو بوبكا بو خوينرو سرتاي دروزبوني حضارته سرتاي دروزبوني انسانه كاتك كإنسان أبي بكويلة كاتك إنسان أبي بجردستا كجهلي هبي برامبر بحقيقة خوي أكو إمام علي فرموا أزاين توشتي كي بشوكي لكاتي خواي قولة همو قردوني توا كو كردو توا دي أقر إنسان بزاني دروس كلاوي خوايو رزلي جيراوي خوايا خوي بشو كاتو اللي بيناوي خلقا بو دينار وخوي كابا كويلة وخوي كابوا أقر إنسان بزاني هما دروس كلاوي خواينو هما بلاي خوا أقرينا وإنا لله وإنا إليه راجعون آية أكري ظلم الأفرسكا ظلمنا من الكا كواتا كيشا كالتشيا كيشي حمود واكا وتنكان همو فسادا كان همو شركان تينا كيشتنا جهلة كواتا كاتي أفرمي إقرأ إتد أبي السردمي بيج إسلام سردمي جاهلية كواتا بي السردمي دوا إسلام سردمي روناتشي به سردمي ناسان دين اشتكان به بيغم صلى الله عليه وسلم أوكو سرتاو تمشتكاني بي أناسان دن يو إنسانا چون به تو کسی کسی تربیت کار بکویله، ایو کاتیا میتونه باوقتان یک کسی که آدمه، ایو همون یک کسی چون بیشتر پیاو پیاوشن بچه سینه تو، ایو همون یک رگستانه چون بو که وقت اما آبی که اقراء دا آبزیه، چون که خوای جور آذانه سببی همو شرکان همو بلا مصیبت و فساد کان چیه جهل که حرکت انسان بوی سیدی که ما ماست، یابان بروسي لا هين سيديكا لا انت ناس سيديكا لا جوجل لا هين اف لا جوجل لا يوتيوب سيديكا كاتي جني عالميه كاتي هيروشيما اوانه ويرانابن روجي دواي اوا سيديكا شان تلبيه ناش استناكيه كو درس خوانن جارك اللي جيزي من كدانش تونو چون نظامي پروردگار شپبدن چون كخوين باش ازانن سركوتن وكاركي چي زانستا خوي گوريلي خوش ما مسا شمال جاركان دانشمين لخزمتي على مر خويان فرموي توين بو اوكاتا تازا العراق رزقار كرابو دارو خان اسلام باسي كروتي توين بو يابان
0: بلا
1: وتي باسي ام امريكا يكر كليرا مقاومة هي وخلق لامريكا عدو عربة كان للجنوب وتي او ريكورد وتي ايوه قد ناتو عن درقتي امريكا بين وتي ان بوتي يوم بوتي وتي لبر اوي ايوه لنقطي قوة ولا لنقطي ضعف ولا امريكا عدم وتي اما كاتي كبير ما نكر دوا شيب كين بو اوي بس امريكا زال بير امريكا كوين وتي سير مان كير همو اواني كد جاتي امريكا اكن لنقطه ضعف ولا امريكا هذا جندي كاكو جون تقيني ويكا كان تي بيت مان با ايما بيتشواني ام خلق كبكي بزانين لنقطه قوته ولا امريكا نقطه قوتها نقطه قوه امريكا علم كيتي بو هات ايما لنقطه قوته ولا امريكا معنا بو استا بازار كاني لان المكا يابان كوتت بيش امريكا ان تيگشنيه ما سنتيگشنيه يابان تيگشنيش ياي كواتا كاتي خوي گوره پیغمبر انيري و يكم ايه دكا با اقرا بو يپيت بلي حمو بلا مصيبه كان لنا زانيه و حركات انسان خوي ناسي جياني ناسي گردوني ناسي خوي ناسي مستحيله نابي بكويله مستحيله توشي فساد نابي توشي شر نابي توشي نارحتي نابي
0: زور زور سپاس كم زور برس مال صح حسن حسين بانك خاص فاز بو برستان كم رولا گل مان بي مان دو مان كزي دستان خوش به بلا خوش وي سان سپاس بو اي وي بينر اي وي بي سر لبر بيان تام كات لا گل ما بو سپاس بو براني هاو كرم تابي گيش نو كردنوي كومل دروازي تري گفتوگو بخوي گورتان اسبر مخاطن لگل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله ناو نشاني درس كمان وتويج شرعيتي وتويج واتا دايلوغ واتا قفتوغو حوار حوار ياخد وتويج بريتيا لا لا آلو غور كردني فكرو ديدو بوچون لنوان دو كسا يا لنوان دو لاينا لچوارچوي زنجيريك لمرج زنجيريك لآداب كتوزي كتير إن شاء الله شرحيكي لجويكي هيمنا كتعصبي تيانبي تحيزي تيانبي خواهي قورا سبحانه وتعالى چندين نموني وتويج من پيشانه دا لقرآن پيروزا كحوار بو لبين ذاتي پروردگارا لقل ملائكة كان بو دروز بوني و بو دروز كردني آدم حوار لنيوان پروردگارا لقل آدم لقل حواء حوار ابي دولاين بي جوگرتن وقصة كردن حواري خواي قورا لقل إبليسا لقل شيطانا قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال خلقتني من نار وخلقته من طين هرچنا حوارك بأساس بو خواي قورا توماريك أبو يبزاني هنديكز لسر بأساسي قساك بلامتو أبي بزاني غايتي حوار أويك هردو طرف بقنا قناعت حواري خواي قورا لقال في غمرا كان سلام إخوان لسربي لقال إبراهيم لقال موسى لقال عيسى ما إن شاء الله لكتبك هم تفاصيل آيات كان نوسي أما لقال محمد صلى الله عليه وسلم أو باني كده لاي خوي ليقفتو قوي لقال كل معراجة وكو باسمك حواري كركاني آدم لقل يكا حواري بلقيس لقل سركرد عسكري كان حواري داود لقل خصم كان حواري إنسان لقل خويا أم هم جورة أم هم نوع بوشي بويا إخواتي من جيني كما بزل حوار أويا عقلي أو مقابلة بینی تجوش بیر بکاتوا زمیری بجولینی وجدانی بجولینی حواسی بجولینی هستی بجولینی که بگره بشوین حق حق بدوزیتوا سبیلی هدایت بدوزیتوا پاشان دفاعی لیب و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف غایت لدروس كردني بشريت اويك ام ملتانا ام هم قلي سرزويك هر قلي بزمان يقساك وهر قلي لناوچيك بو او دروس نكرا و او قلا خوي حصر كان لنيوان چوار شاخا و اتصال نكا لقل امتكاني ترى بلكو غايتي دروس كردني انسان اويك ام ملتانا تعارف كان لقل يك او تعارف اجبتي دروس تبه بوسيلي حوار خواهی گوره ایوتی منگینه که حوار پیداویستی که زندگیه وک پیداویستی لجو آو هوا حوار پیداویستی که جیاریه حیاتی انسانی راستقینه با گفتوگو و بنگا لسر اساسی و تویج لره و تویج و تو حق ادازیت و اگیت قناعت لری و تویج و قناعت کی و خلق اما دو لری و تویج و امینیت و لسری هدایت لری و تویج و

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: صلى الله عليه وسلم
1: لو عرفوه
2: حيحبوه
1: لو فهموه
2: حيحبوه
1: وأبدا ما كانوا زموه
2: أبدا ما كانوا ظلموه
1: عرفوه
0: لبيامي بيغر معنى وفيرين كتشون ونكم الله يتكن بكينويز بابن ديزيات من بأمي

0: لغم ريشو كالاشيرا قازو قليرا قنجو برياني قفليو بيتورا هرشي ليرا سيرو بتمو برتيرا با
1: محمود بس بس بس محمود بس بس
2: نك باوشي سيوا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: بس فتاكان ناسيموا موري بيغمبرتيش لنيون شانا كانيتي الخوش ما بين اي قرش كان سوين بخوا ام من ضال دز بس تناغري بجورك دنگو باسقي لروشلات وروش او بركات
1: بيدنگ بكابرا اگر بو جورش بيت او فرماني خوايا ريغري لفرماني خوا اكيد
2: من دالكي بركة دارة أم كوري عبد الله أي عبد المطلب شو رابردو مكة وكماش خلاك قري قرتبو سوين بخوا أي عبد المطلب أم نويت خاون بلو شوكتكي قورة دبيت من وايد بينم أو بيغمبري چاوروان كراو بيت دخوازم خداي أم مالا بمهيليت وتا أو دنيريت
3: بارك الله عزي بارك الله تو گنجشی لخواتر سی

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیای محمد
1: برزو شکادار و پیروز بید یادی لدائق بونی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلى الله عليه وسلم
2: اطلبوا العير من المهدي الى الله
1: لدى يقوني بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم لدى يقوني روناكي ورينويا بو التواوي مروفاية

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ وتا أنسي كري مالك رضا ورحمة إخوة إلي بيدا فرمي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بالاي مامنا وندبو ندريج بو نكرتيش بو لا شيء كي جواني هبو وموي سرو قجي نلول بو نخاو شور بو بلکو بجوان ترین شیوه دوستا رنگی پیستی گنمی بو لکاتی روشتن دا برو پیشو دا چمایه و شرحو رون کردنوا کده فرمی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ربعتن لهندک روایتی دیکا بمربوعن ده که هر دوشان یک مانان هیا مبست دیان مامناون دی لبالاو بجنی دا أمشي بوقسر كردوتا وكذا فرميه ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم واتا ناونجيو ناوندبوا لنيوان أو دواندابو كذا فرميه حسن الجسم واتا خواي تبارك تعالى جل جلاله منتو چاكي اوي لقل كردبو لا شيكي هاو صنقو ريكو بيكي بيدابو كهمو اندا مكاني لا شي قنجاو بون بو يكدي جابويا لا شي بيروزي بيغمبر صلى الله عليه وسلم زور جوان بو اندا مكاني شي ريكو شياو قنجاو بون لو باروا وتي ابن تيميا رحمتي خواي لبباسكرا لرابردو كدليت وكان شعره ليس بجعد ولا سبط وتبرشي نمامنا وندبو نزور دريجو نزور كرتبو وكلا فرمودي بيشتر أمر رستتي بريو باسكرا كدا فرمي أسمر اللوني بيشتر لفرمودي أنس أو باسكرا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدمي نسبيك زور توخ بو نغنميو اسمر بو كچي لرده ده فرمي رنجي غنمي بو بو يهند لزانايان واده بينن كأم بيجي اسمرا جيير نبوا تنها حميدي كوري انس باسي كردوو جگلو راويكاني ديگا با پيشواني اويان گراواتوا جادلين خوي بيجي ازهر اللوني وات رنجي قلي هبوا وهاتو لجياتي أسمر اللوني جهندك إجل زانايان أميان بوليك داوتوا كما بست لا السمرا بريتيا لسورايشي كم كالسبياي لقلبي جا بيغمبري خواص الله عليه وسلم سبياييتكي كميك لسوري لقلبو دفرمي إذا مشى يتكفأ واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی در روشت برگایا وک اووابو لشوینی کلیش بیت خوار دواتر فرموده امام علی رضا و رحمت خواهی لبیده که وصفی روشتنی لکا صلی الله علیه و سلم کده فرمه اذا مشا تکفأ تکفؤا کأنما ينحط من صبب واتا کاتی در روشت برگایا برو پیش و ده چمایوا وک اوی لشوینی کی لیش بیت خواروا اوشی اوی روشتنی بو صلی الله علیه و سلم عن ابی اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضی الله عنه يقول كان رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا مربوعا بعید ما بین المنكبين عظیم الجمة الى شحمة اذنیه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه وتأب إسحاق دفرمي لبرأي كري عازب رضي الله عنه بيست ديفرمو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بيابكي چوار شانبو نيوان شانكاني ليك دوربو واتبانبو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نموني مسلمان نموني دار خرمايا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحت ورقها تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. عبد الله كري عمر رضا ورحمة خالي بيضالي لخزمت بيغنبري خدا صلى الله عليه وسلم بوين فرموي آغادارم بكن لدرختك ويني مسلمان بيت يا وكو بياويكي مسلمان كغلاكاني ناوريتو هموكاتك بري خويد داد. ابن عمر وتي هاد بدلم دا او دار خرمايا. عمر و ابو بكر بيني قصايا ندكر منش بيمنا خوش بو قصب كم ياشتك بلين. عمر وتي اگر بدود بايا اواندو اواندم للا خوشتر بو.
1: لا كركوكا مشاه لنيه وخلقين

0: أنا لخوش يكانا لش عادي كانا قدوة معنا لنا راحتي وإيش وآزار وخمكانا أسوة معنا أسوة بيشنجيتيتي لنا خوشي ونا راحتي كانا لبلا مصيبتها بلا قدوبوني لخوشي لخير وبركاتك أنا أو كرومانتي كا بيغمس الله سام شو ما مالي لقلاب كين أو بيشنج معنا كواتا بيغمس الله عليه وسلم بيشنجا دي كواتا إنسان كاتي بيو خوي بروردكا بيو قوري بيه پیویست سرتا او پیشنگ بناسه که ام اقدای پی اکا که ام لدوای و اروا که ام لشونی اروا چون او بسر همو کس بکانا زال بو چون او توانی معمال لگل خوشیکان ابکا بوی توش برگای او بروی قل ان کنتم تحبون الله فتابعونی يحبكم الله گورترینش دوی تو بگی بخوشویستی خواه چونش اگی لرگای روشتن بدوای پیغمرا صلی اللہ علیہ وسلم کواتا گورترین کاری بی که انسان بو دو زینوی ریو بو خو پرورده کردن ناسینی او ذاتیه که ابه با قدو پیشنگ لجانی عملیه
1: زور باش شما مسا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تاوی سرتا پای جیانی اکره بکریتا بنمایی که باش بو جیان کردنی هر تاکی اکلا هر روشگاره لروشگاره کانا بی پیم خوشا بگرینو بو سیرت و جیانی سرداری مروفایتی چون گرنگی با پرورده داوه و چون پروردی کردو تا بنامه کار کردنی خوی؟
0: مامورت سنگر بو که دست پیش یک بو او قصه بریزت که فرمود قرآن خواهی گوره لهمو قرآن او همو نعمتی با انسان داوا با هیچ نعمتی مند ناکا بسر انسانا بدو نعمت نبی
1: بله
0: چی پی بخشیوی لجیان و لوجود و لچی لدو نعمت نبی مند ناکا بسر انسانا او دو منتی یکم منتی ایمانا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم منتي كم منتي إيمانا منتي دوم منتي نادني في غمرة صلى الله عليه وسلم بلام سبحان الله أجر سرنج بدي كأمدو نعمة نعمتي إيمان لقال نعمتي هاتني في غمرة صلى الله عليه وسلم أي كاب منت بسر بشرية بلام بوني بو منتي إيمان كاتي أخوي جورا منتك كخلق منتك هات منت أنا كاب بسر في غمرة صلى الله عليه وسلم أفرم أوان منت نكن بلكو او خويا من تكا بس هيك ايماني داو هيك ايماني في داون هدايتي داون كواتبو ايمانك ايش حتى اول من ندنك خو من ندنك بلان بو هناني في غمر صلى الله عليه وسلم خويا يقول لك كزي شي نوتو افرمي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا شنك بو انسان دروز نابي بناسيني في غمر النبي صلى الله عليه وسلم بويا خويا يقول من تكا بس البشريه شنك تويتر فرورد ابي جيل دروس ابي حضارته هلصانه وناز دروس ابي بويا خويا يقول من تكا جا سرنج بدا طبعا كاتب ابراهيم عليه السلام بني كعبك ديوالك كعبة خلص يعني انت ولا قل اسماعيل عليه السلام دعائك كا بو امتك يا غمر صلى الله عليه وسلم حرب خلتش مكه افرمي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم خواهي جان كسي كان لخوان بو بنيرا تلاوة آياتي عن فيركا كتاب وحكمتي عن فيركو وتسكيه شانك آخر جالة فرمي تسكيه ويزكيهم خواهي قول أم دعاي إبراهيم عليه السلام قبولك بلان قولان كاريكي تياك أفرمي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة إبراهيم أزام كدو آكي كي تسكي خزا كوتاي بلا خواهي قردو آكا قبولك أولا تسكي خاتة سارتا بوي بيت بلي قورة ترين كاري بيان صلى الله عليه وسلم بريتا لبروتك تسكي كردن وإنسانيش قورة نابي حتى تسكي نكري بويا خواهي قورة منتكا كأيكا بسات بشريتا بناردني بيغمرة چونك لراقي هو دو أتواني تسكي نفسكي لقرآن خواهي قورة دوانزو زرسوين أخوة والشمس وضحاها والقمر إذا تلا دوا دريشترين سوين لقرآن أو سوينه دا يفرمشي ونفسي وما سواها قد أفلح من زكاها كيسر فرازة دوان زجر سوين أخو دا يفرمي أم نفسا كيسر فرازة أو كسي كتسكيه نفسك تسكيه نفس بشي أكري بشوان كوتي في أغمى صلى الله عليه وسلم أكري بويا پرورداء كاتي خواي قولة باسي پرورداء أكا في أغمى صلى الله عليه وسلم أكاد مركزية بويتولي وإنسان خوي بروردك أو وبيا غمر سلاسا يكم كاري بريتيب ولا بروردة بويا سيري كما مصطع سيري يكم ما مدرسي بيا غمر صلى الله عليه وسلم طبعا بيش عاتني إسلام پیش هاتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وكو ابو حسين دوي فرمي بشريت لسلام مرقابو
1: بله
0: اتل لسلام مرقابو افرد زينه بچاله كرا انسان كان اكران بكويله افرد سايدو بو ناكرا مليشي باشاي فارس خوشكي خيزاني بو زواج محارم هبو افرد زينه بچاله كرا بلال و صهيب و عمار و سمي امانه هم كويله بو اكران افروشلان رشو سبي هبو سيري مالكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيري مدرسكي ارقم كا چيتيا ابو بكر صديقي بازرگاني تيايا بتنيش صهيب الرومي كويلو
1: بازرگاني كو كويليك
0: مصعب كوري عميري سوروس بي تيايا كأمونا جوان بو بمنالي ايامر لدانو دو دانا بوشي بو اوي اقسام بو بجور جوان بو افرمي اللي هشوني كو بروش تايان و مصعب لي روشو لقل بلاني حباشي ايان كاب برا خديجي تيايا لقل ابو بكر منالك تيايا علي كوري ابي طالب لقل حمزيه بيابي كلام يام بتمن تلبو يعني سيري او مدرسي في غمرك تشيتي هاي حمو رنغا كانوا همو تمنا كانوا رغزا كاني تي هاي بكويلو بوكا تبي غمر صلى الله عليه وسلم اوا پروردگار كردن
1: مام صواتا كيما باز لپروردو فير كردن كين يكسر خيال من رابو تمني كي كم بو منالك بمن وا بلمو بلام كواتا پرورده نتمن گرنگ بوي نكاد گرنگ بوي هر كاتب تو تواني بس بو كي رنگا زوتر و خیراتر و آسانتر لسر تمنی کی کم لسر منال بکره بلام چینو توجه کانی تریش قناغ کانی تریش تمنه کانی تریش مرج پیوستیان با پرورده هبه
0: بگو من ما مصد پرورده که هایی یکی بردوامه خوهم و اوانی لسر دسی لگل هاتنی اسلام و مسلمان بون همین لسر تاو دروز نبون خالج کر ولی لکی مسلمان هبه دوائی لقبی سیف الله ورگره عمری کوری عزو پیا و گوری کم مثل فتح اکا لکویا مسلمان هبه بل كتاي ثمانية ثمانية كي جوري هي خلي كور اللي بعماش يوا بوي أمبر وردي بردوامة في غمر صلى الله عليه وسلم لما كإنسان دروسكا بل مجاري كي تريش لا مدينش إنسان دروسكا شو كا كاتب بس يجاني في غمر كي يجاني في غمر صلى الله عليه وسلم يكش بريتي ولا شيء دروس كدني إنسان إنسان دروس أكا يعني ما مصطفى في غمر صلى الله عليه وسلم شلون دروس يكردم يعني سالتاش تكاني بي انا سان اي انسان كان اما دارة اما بردة تو انساني تو قوري تو تشيد ها سيري ككاتيكا بيش ابو بكر الصديق بروديسي بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتي ام بيامه ولا قري بيلا كاتي الله ام شو نابي بخوم ابي كسي الا سدسي من باور بيني بيلا كاتي بشم ولا شي بشم او بي او قوري كاني ما كيك بيك يعني مش كويا كسي بوين نابي دو بيلا كاتي بشم ولا بلال بلال حبشي بلالي حبشي كويلي اميش بازرگاني قورة بازرگاني شاري مكية اميش كويلي كالناس لاو بكرة رشاكو قل رشاكو جني كرة رشاكو بو ناس لاو قد بناي خوي بام نكرا ابو بكر صديق اچي ولا او كاتي كأروا او لجوريا كاخوتوها لما لي امي كوري خلاف لتنش كلاني صقاكا ودول لوري براستان ويجوين امانا لتنش كلاني صقاكا جوريا كي دروس كدو بو بلا اليو يعي وكو عاشالي ماما اذا كلا كان دول لا او بيا وقوريا او پیاوه لانی ورشوکا بو یکم جار دنگی بانیکا بلال بلال سی جار راشل چیه مچه بنا او بامکا کاتی سیده که ابو بکری صدیقه ابو بکری صدیقه ابو بکری صدیق ای بینی افرمی ابن پیک بو یکم جار کسی بنای خوی بانیکا و بازرگانیک سیل گوری ابو بکر که چکا پیغمبر پرده کرده صلی اللہ علیہ وسلم افرمی بلال پیاسی بکن بیکاو سیل ام گوری تیگشنی ابو بکر که ایو اجلس دلب که بلال بياسي بكين بيكوا افرمي بلي تقولي بلال راتي كاتو بلال راتي كاتو متشي خوايا ام كاو بازل جانب ملعكة تشي دا بازل جانب بياساك كاتي او بكرة زاني خوايا لي رازي بي ازاني اتر او دلي بيوز بو ببي با او بكرة قولا كابا قوليش يعني او نيتر جس بيكا لك الخوايا اتر بلال او كولم بنيا درب شوايا اما شي ام كاي قولي لقول مايا وبحسر جاني كي سوريس بيو منيش انجا فرمي سيري بلال سيري اسمان كا تو پی دوای او استیر او مانگو خورا لا تو عزا و منا دروسی هم کرد بیاره نه الله زنی که دروسی گروه الله چیه؟ الله خواه الله خواه چیه؟ الله خواه او ذاتیه که محمد تو محمد ناسی الله فچون نه ناس محمدی کوری عبدالله الله بله الله خواهی گوره محمدی کوری عبدالله ناردوه منو تو اکا ببرای یک بلال آمده باور با محمد بینی تو بی ببرای من تو بلی بلال نه یکسر بلال چیه که فرمیه؟ شاید من اینه اذا او بلال ويلي همو قريش درقتي نائب احد ونحد اما دروس كدني انسان انسان اهو دروس اكري في غنصه سام او بكري اهو دروس كرت بويا كاتي كا افرمي ببخشن او بكري صديق افرمي شي بجيلا خو افرمي خو في غمركين بجيلا
1: بل
0: ام تي غشنيا بل
1: زور باش ما صباح لو كر هر لنا مالكي خويا رش بيستيكو سبي بيستيك بتمنيكو منالك جنيكو بياويك يعني هم اطراف كان لنيو مالكي ودا كوكراوتو ما دمانجينيتا وراستيكا لپرورده کردنی شا فرق و جوازی نکرد ول بینی منطالو جنگ پیاکو جنگ فضلی او باب سر او بداخو تام سالانی دوایج لای خمانو با او بوکا گرنگی درا و بخندنی کرکان بلند کجبو چشن نبوا او شوازی برزد باست کرد یعنی سلمنری وی که لپرورده و فیر کردن جوازی لگل هیچ چینو توی جگ نکرد ما
0: مصن نکه جوازی نکرد و بلکو کاتی تایبتی و بو افردان حتی بسانی نکرد و وتايبتيش يشي لا اسباب تعدد زواج مصاصا او بوا بووي رجايه كبيه زيات الافرتان بتوانن ام يعني ناتوان مشان بشاني بيابس المجلس سكانوا هل شان تونش تمز جوت من جان كرب سالش ان كردوا بلا ان قال اول شدا جاي سافر مي افر مي ني ودي انك تن تشي لم افرتا سوريس بيرن كدايك من خاتو عايشه فيري اخلاقياتي بيغملك النو مالا صلى الله شلون ما مالك الخزانه كانيا بيغمس صلى الله عليه وسلم هل نو شاري مكه خليكي بارور ذكر دنيانا ودو جال لنا وش علي مدينيش بويا يا محمد صلى الله عليه وسلم وبارور ديانك او جوازيناك لقرانا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يك بيت باش تيوان ترن كواتا اي كواتا ابي امش بارور ذكر او بي بويا يا محمد صلى الله عليه وسلم شون بياواني بارور ذكر افرتان شي بهماشي وبارور ذكر سري اوهم ايه فرمودانك باسي افرتك اوهم ايتي باس بارور افرتك على القران بويا براسي او جوازيناك نلی بیانش نیو پیام نلی من نه به حمی بیکشاو سیر کرد حمی بیکشاو امانه انسانیه کن خوای جوره ارکی پی بخشی و آو شرفی پیدا و کتیب که ک رابرایتی مروایتی بکه ات او جوازی نکه لی نج نیو پیام منال روش بیا حمی بیکشاو سیر کرد حمی امتی بو چون لدینه امتی بله کمش هم امتی خمیج نیو پیام همیتی
1: زور باش مام ساکت بو پرورده کردن ان لو قناغي جيان وسيرتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ان كاتر خان كراو يا نركاتي گوست بيتي مالكي شونك بو فيربون مزگوت كي شونك بو فيربون رگي بازرگاني شونك بو فيربون عملو كردار و رفتاري خوي بر دوام فيربون بو خلقو بو دورو بر
0: پیغمبر صلى الله عليه وسلم حموج يعني مدرسه كاتي كتو علي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتوا بو بشريت هاتوا بو همو كاي كان جيان هاتوا كواتا أبيل له مكايا كاني جيانا بارور دبكا أبيل له مكايا كاني جيانا بارور دبكا يعني سيري بكا كاتي لنا ومالايا لري خيزان غاني فير بارور دبكا كاتي أتشيب بو جهاد لريقا كاتي لبريقايا أروات لنا وبازارة لنا وبازارة مثلا بون مونا أتشيت سيركات أبرسيل لسعر كان أفرمي لا ترك بخسروا أو كسيكا خوان قدانا وتركي خسروا وشكي كيلو سروا أفرمي لا لنا بازار پرورده آکا، لنا مزگوت پرورده آکا. آتشی لنا مالکان، آتشی سرگورستان کان، کاتی آراب و جهاد، کاتی آراب و سفر، کاتی آراب و سفری حج و امره. لحمو کای کانا پیغمبر صلی الله علیه و سلم صفتی برای تربیتی خوی او، قدوبونی خوی لبیر نشوا. برداوم خریج پرورده بور بویا. لحشو نکا پیغمبر بینی صلی الله علیه و سلم لبازار ایلا اوریتنک هاتو. هي لا جاد ابو هل انا بازار ابو هل انا مزقوت ابو لا مالك ابو لا تداين نخوشك ابو لا قبران بوا بو اي بيت بلي اللي حموش وانا قبر ورده مهمه تناني يك يكشت يك ما مستح او كاتي بيغمر صلى الله عليه وسلم هجرت اكالا مكوب ومدينه كاتي هجرت اكالا مكوب ومدينه سيريكا طبعا خلق او قرش بدواويتي بوريغا غارما بينان بي او ببرسيتي بماندويتي خاغر شي اتيك بدا بزيني سورة المطففين ويل للمطففين اي محبوي قبل تو اتشي تناو شوينك او شاريك او اتر تو قياده او خلق اكي اغا دربا يا كمشتيك ابي پروردي خلق كي ترازو بازينك يا كمشتيك فيريكا عدالت با فيري عدالت يكا وفيري اويكا اغا ديبي ترازو بازينيلي او متكات خلق كفيري ترازو بازيكا ويكاتي شدمكا مدينه كم جار شي دروسكا بازار دروسكا ربايت يعني غشيت يعني تنانات پیام صلی الله علیه و سلم لو هجرتش خوای گور رعایت یکات او اگادر یکات ایشی تو پرودی محمد اگاد لی به ترازو با چی بو اوی تلازوازی نه فرمی جاری کرا و سو بابرو اصلاحات کاو نه نه حل نه سفرکا یا خوای گوری بیدا بزنی سیری کا خوای گوری پیغمبر کا پروردا کا فرمی چی ادبنی ربی فاحسن تأدیبی فرمی خوای گوری خوای پروردا کردو خوای گوری فرمی الم یجید کا یتیما فاوا پیغمبر کی یتیم کوت کی بعد یو کوت کلاسکی دای چا بو باش وفات کی واته پیغمبر صلی الله علیه و آله کلاسکی دای چا یتی لجر رعایت و پروردگار خوای حتا او ری قرای لای پروردگار بو ایته همو جیانی پیغمبر صلی الله علیه و آله مدرسه چی عملیه بو پروردگار کردن له همو کایو له همو شوینه کو له بازار له همو شوینه کا
1: زور باشا ل روزگاری امر روماندا تا چن گرنگ اما ل پروردگار کردن ل فکر کردن به دعا و به شوین پیو رچکی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم هنگاو بنین و اوانه ببینین که زور جرد بین دره به داخو تنانه لناو مزگو تکانه ده بین دره لشکانی منالک لصفی نویجه گتاو کو زان کوی گتاو کو کتاب خانه گتاو کو کولیجه همو امانه ده بین دره بلام به عملی اگر تماشای جیانی پیغمبر کین صلی الله علیه و سلم به چشنی تر معامله کراو
0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین و خوشی و انک لعلی خلق عظیم نافر من تو خاوني اخلاقي كي برد زوان افر انت ولا سلو اخلاق برزا كانوي كانما كومل اخلاقي تلو ابليتشوني سقف اخلاقي ام قردونيه انا لتو او افر انت ولا سلو شويت بيغمر صلى الله عليه وسلم بالرحمه فبما رحمه من الله لنت لهم بيغمر صلى الله عليه وسلم بو رحمه نرمي لقلها والانا بو رحمه نرميا لقلها وشا بيغمر صلى الله عليه وسلم ازاني اومتكي تشيروتي اكا بو اوي كسي كي كم جار كم جار بو ازاني بو كسي كي ناس قدر نتشي لقال يا كم بو ملر زي بلر زيت وبروخي كات يا قلنا وشاري مكاي خبابي كوريا دات خوي قال لي رازي به ام بيو خباب لو دشت جرمي مكايا بشكو يا نسر بشت اكو جانو بشكو حاولنا فرمون بوني غوشتكي بناو كولانا كاني مكايا بلا بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لپال دیواری کعبه خباب بو ایشو آزاره و هیت خدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی پیغمبر اخوا الا تدعو لنا الا تستنصر لنا دعانا کی رزگار بین دعانا کی اخوا سرمان خا نفرین دا کل دا جو مدر چاکه بیو انشاءالله نا و دروس یکات علی تو یشت علی کوت انا بو این نه اسا ام مشکلی ام دایما بو اسا ام ناتو این زالبین بسره دائما چاوری چین چاوری باشترین باشتریش نابه بو بس انسان ابي دائما خوي آماده کا بو قرستر بو سختر او كات امي بردس اهو نبي بو بي فرمي تو لكوته يشتا ايو يشتا لكوته انا كوات ام خالي كم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنرمي فردنا كردم بلام جاري واشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ازاني لكوته او كاتي احزاب شوار دوري مكيان قرتوا شوار دوري مكيان قرتوا ده هزار كاس پیغمبر صلی الله علیه و آله کبر دکا فرمی ابشیرو مجدت ان لیبی سیری کی یعنی سید ام پر وردکا لکاتی سخته جاری وای فرمی اولیابا رجت ها فرمی مجدت ان لیبی توازن کی الاخلاقی پیغمبر صلی الله علیه و آله معاملیا تنانات او کسی کی تناو مزگوتی پیغمبر او میزکات احترام ریزم بو برستو او بین رخوش استانا حس اولا حسن ورا سبین پر شای خود نه حنا مزگوت ان میسکدن کسی تفیب کناو سر فرشک چی پیک خلاص انت ورا بنا فرماسي لي بينن با ميزك بي مبر داي تو سي ابكن بشوي نكيا افهم ايه وحاتون احسن كاربن يريد الله بكم اليسر افهم اخويا يسر بي ايوا اوي ولا يريد بس مشكله كي ما ام اخو من اسر الله بجري يسر الله بجري شو كازاني بو كاي كاتي اخويا يقول لك بيغمر اكاب مهمه كاي كاتا مهمه بالورد البشريات شي فيها فرمي يا كم ايات شي فرمي اقرا بسم رب اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان دافنا شيء اقرا وربك الاكرم بناوي كريمتي خواب خينا وتبع او قراءه كي محمد عليه السلام لكن اوش كل انسان ابي هم قران امسرتا او سري باسي كرامتوش كل انسان بو افرمي ابي پروردي كي شكو انسان كان راغري حصاله دروسكي ابي ام حصاله لكن او بشريتوش كل انسان كان ابي بوی سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لیشو انا کسی نشکانو اگر هلی کیش کرا به نه فنو توت کردو تا فرموی ما بالو اقوام یفعلون کذا او چه کسانی گو اکن و اکن بوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی که علی حکیم به معنای کلمه سقفی حکمت لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم
1: زور باش ما مصاب پیشتر باسی کومل شت کر پیش هاتنی پیغمبر هر لا هاوسر گیری لگل محرم کان لا کویل کردنی مروف لا بازرگانی کردن بمروف لا یعنی اوکول زورشتی جواستر لوی که هی بلام لگل همو او نهامتیانا کاتک پیام لآسمان و بو زوین داده بازه و بو پیغمبر من صلی اللہ علیه وسلم بو با اقراء داده بازه بو با خویندن داده بازه بو با پرورده و فر کردن داده بازه کرنگا نهامتی کانی او روشگار زورشتی تر بو یعنی دقت با دوخ یک دروس به لروشگاری امرمانا یکم شد خندن را گیره لولاتانی دورو برش مانا شر یک دروس به قیران یک دروس به ازمه یک دروس به یکم شد وگ معالجلن تو بجار خندن بوسته بلان بو پیام لآسمان بو زوی یکم شد بخندن دست به کعبه پرورده به فیر کرانه
0: ما مستا مشکلی انسان جهله نزانینه یعنی خلق بو چه ای بو کویله شکوی خوی نازنی قدر و رزی خوی نازنی بویا بون اسلام افر می سویان مخو مثلا سویان به قبر مخو سویان به فلان کس مخو بد مال بسری کس من کوتم بسری کا اکسنگر کانما لذی خو ما توزی لمن بریستری و بریستری نه قران افر منا انسان هم یبکن هم انسان کان یکسانن لیرو پی تفر مجارکا کا افرمت یکم ایشی اویا بس انسان کانا پی تفر مید انسان کاتب چوک ابیتوا کاتک انسان توشی ظلم ابی استم ابی که قدری خوی نازنی علمی با خوی نیه باشه دعای فرمودش ها اقرا وراها الین اقرا وربک الاکرم الذی خلق الانسان من علق اجرین تو بو اصلی خود ای انسان ودی ابا ایو دروس کلاوانی حموتان لا علق یک دروس بون اما او چکا سردمی پیر اسلام چیه سردمی جاهلیه سردمی جاهلی نبوني علم برامبر بشتكان بو يكاتي خوي يقول ادم انا نتي افرمتي وعلم ادم الاسماء كلها وعلم ادم الاسماء كلها حموش تكاني فيركت بو يا فيركت دنيا كم شيء ادم كاتي خوي يقول ادم دروس اكا خلق اكا باشا كاتي الشيطان عليه شلون ملكه لين اما لو باش بحساب علين اما تسبحيته كان فرمنا اويك ادم جاء كاتو ايما وعلم آدم الأسماء كلها. دواي كاتب إقناء كابين شنك هو كاري قرفتاري قرفتاري بشرية. همو شرك يشكان جهلة نزانينا. بوي القرآن إيش كأفرمي اقرأ فعل فاعلة مفعولكين معزوفة. نافر ميسا خلوا زاني القرآن نا. اقرأ واتا قرآن بخوينرو خود بخوينرو كون بخوينرو جيان بخوينرو بران بر بخوينرو واتا أوي هاتا بردسي إنسان بخوينرو يبوبك. بوي خوينرو سرتای دروزبونی حضارته سرتای دروزبونی انسانه کاتک که انسان ابي بکويله کاتک انسان ابي بجردسته که جهلی هبی برانبر به حقیقت خوئ او کو امام علی فرمو از این توشته کی بچوچی ده کاتک خوای گور همو گدونی تو اكو کردو تو ده اگر انسان بزانه دروز کرای خوایو رزلی جیرای خوایا خو بچو کاته ول پیناوی خلقه بو دینار خو کا بکويله خو کا بوا اگر انسان بزانه همو دروز کرای خواینو همان بلاي خوا اقرينا وانا لله وانا اليه راجعون اي اكري ظلم الافرسكا ظلمنا من الكا كواتا شي شكل لتشيا شي شي حمود واكوتنا كان همو فساد كان همو شر كان تينا كشتنا جهله كواتا كاتي افرمي اقرا اتد ابي السردمي بيج اسلام سردمي جاهليه كاتب السردمي دو اسلام سردمي روناچي به سردمي ناساندنيش تكان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم او کو سرتاو تمشتکانی پی اناس اندن یو انسان چون به تو کس یک کس تر بکا بکویلا یو کاتیا متن باو تن یک کس یک ادمه یو همو تن یک کس چون به جن پیاو پیاو جن بچو سنه تاوا یو همو تن یک رگستانه چون بو کواتا اما ابي ک اقرا دا ابزی چون ک خوای گور ازانی سببی همو شرکان همو بلا مصیبت و فساد کان چیا جهلکه حركات انسان بو يا سيدي كما مصطا يابان بروسي لا هين سيديكا لا انت لا سيديكا لا جوجل لا هين اف لا جوجل لا يوتيوب سيديكا كاتي جني عالميه كاتي هيروشيما اوانه ويرانبن روجي دواي اوا سيديكا شان تلبي انا شس تنكيه كو درس خوانن جارك اللي جيز منك دانش تونو تشون نظامي پروردگار شپ يبدن چون كخوين باش ازانن سرکوتن هو کارکی چی زانسته خوای گورلی خوژ ما مسا شمال جارکان دانشمین له خدمت یلا مر خویان فرموی چوین بو او کاته تازه عراق رزگار کرابو دارو خان اسلام باسی کروتی چوین بو یابان
1: بله
0: وتی باسی ام امریکا یک کلیره مقاومه هي وخلق له امریکا ادو عربه کان له جنوب وتی او ریکرد وتی یو قد ناتو ان درقتی امریکا بین وتی ان بوتی ام بوچی وتی لبر اوي يا ولا نقطه قوته ولا لا نقطه ضعف ولا امريكا ادم وتي اما كاتي كبير مان كردوا تشيب كاين بو اوي بس امريكا زال بير امريكا كاين وتي سير مان كير همو اواني كتجاتي امريكا اكن لا نقطه ضعف ولا امريكا ادم جنديك كجون تقيني وك كان تيبيت مان با اما بيتشاني ام خلف كبكي بزانين لا نقطه قوته ولا امريكا نقطه قوتها نقطه قوتي امريكا علم كيتي بوي هات إما لنقطة قوة الأمريكا معنا بوي إستا بازار كاني لان المكا يابان كوتت بيش أمريكا أم تيجشني مثلا تيجشني يابان تيجشني شيء هاي كواتا كاتي خوي جورة في غمر أنيري ويا كم آية ذكاء بيقرأ بوي بيت بلي حمو بلا مصيبة كان لنا زانية و حركات إنسان خوي ناسي جياني ناسي جردوني ناسي خوي ناسي مستحيلة نابي بكويلة مستحيل توشي فساد نابي توشي شر نابي توشي نارحتي نابي
1: زور زور سباس تكم زور برئيس مال صاح حسن حسين بانك خواه سباس بو برستان كم رولا قل ما بي من دو من كذي دستان خوش بي بلا خوش وي سان سباس بو ايوي بينر ايوي بي سر لبر بيان تام كاته لقل ما بون سباس بو براني هاو كرم تابه گيش نوو کردنوی کمال دروازي تري گفتو گو بخواه گورتان اسبرم بخواه تان لقل

0: لجیر چرداخی دنیا گریه ریگای دوزینوی ایمانی پالفتی آلتونی بدینا کرد.
1: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد.
0: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم. سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ و تا انسی کوری مالک رضا و رحمتی خواه ایلی بیده فرمه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بالای مامناوند بو ندریج بو نکرتیش بو لاشه ایکی جوانی هبو و موی سرو قجی نلول بو نخاو شور بو بلکو بجوانترین شیو دوستا رنگی پیستی گنمی بو لکاتی روشتن دا برو پیش و دچمایو شرحو رون کردنوا كده فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة لهندك روايات ديكا بمربوع عنده كهردوشيان يكمانا انهيا مبست ديان مامنا وندية لبالاو بجندا امشي بوقسر كردوتا وكده فرمي ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم واتا ناونجيو ناوندبوا لنيوان او دواندابو كده فرمي حسن الجسم وتخوي تبارك تعالى جل جلاله منتو چاكي اوي لقل كردبو لا شيء كيهاو صنغو ريكو بيكي بيدابو كهمو اندا مكاني لا شيء جاوبون بو يكدي جابويا لا شيء بيروزي بيغمبر صلى الله عليه وسلم زور جوان بو اندا مكاني شي ريكو شياو جاوبون لو باروا وتي ابن تيمية رحمتي خوائلي بباسكرا لرابردو كدليت وكان شعره ليس بجعد ولا سبط وتبرشي نمامنا وندبو نزور دريجو نزور كرتبو وكلا فرمودي بيشتر أمر رستتي بريو باسكرا كدا فرمي أسمر اللوني بيشتر لفرمودي أنس أو باسكرا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم نسبيك زور طوخ بو نغنميو أسمر بو كچي لردا دفرمي رنجي غنمي بو بويا هند لزانايان وادبينن كأم بيجي أسمرا جير نبوا تنها حميدي كري أنس باسي كردوو جگلو راوی کانی دیگا با پیشوانی اویان گیراواتوا. جا دلین خوی بیجی از هر اللونی و تر رنگی گلی هبوا و هاتو لجیاتی اسمر اللونی. جا هنده کش لزانایان امیان باول یک داواتوا کما بست لسمرا بریتی لسورایشی کم کسپیایی لقلبه. جا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم سپیایی تکی كميك لسوري لقلبو دفرمي إذا مشى يتكفأ واتبي غمبر صلى الله عليه وسلم كاتي دروجت بريقايا وك أووابو لشويني كيليج بيت أخوار دواتر فرمودي إمام علي رضا ورحمة إخوائي لبيدي كوصفي الروجتني لكا صلى الله عليه وسلم كدفرمي إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب و تکاتک دروشت برگایا برو پیش و دچمایوا وک اوی لشوینی کی لیش بیت خواروا اوشی اوی روشتنی بو صلی الله علیه و سلم عن ابی اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضی الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه وتأب إسحاق دفرمي لبرأي كري عازب رضي الله عنه بيست ديفرمو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بيابكي چوار شانبو نيوان شانكاني ليك دوربو واتبانبو قجيكي دريجيهبو هتاكو نرمایی گویکانی دریج بو بویاوا. دو پوشاکی سورباوی پوشی بون. پیشتر هیچ تیکو کسی کی لو جوانترم نبینی بو. شرحو رون کردنوا. کده فرمی رجولن مربوعن.
اما وقت قصي انس كلا فرمودي رابردوا فرموي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعه ومربوعا بماناي ريكو راستي وشوارشانيدين لروي بالاشوا نزور دريجي كي ديارو نكرتيش بو بلكو مامناون بو هلبت همو او وصفاني باز دكرين لروي نزيك خسنوي شيوو رخصارو بيكاتي لاشي بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم بو ايما اگر نه خوشویس من صلی الله علیه و سلم زیاتر بلای دریجی نزیکتر بوا نکل کرتی. که ده فرمیت بعید ما بین المن که بینی و تنیوان شانکانی لیگ دور بون ببعیدو بعدا ده گررتو بگوریو بچوکراوی من کب شوینی کبونوی شانو پیلا که دلی ما بین المن که بینی و تلای راستو چپی ما بستی شویا کلای سروی پشتی لیک دورو پان بوا. کده فرمی عظیم الجمتی الى شحمتی اذنیه دیار پرچ قجیش بگیوری دریج یکی سی جورا اوانیش الجمو الوفرو اللما که هر سی جوریش هاتونو بازدکرین لوصفی پرچی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم. زنایانی زمانوانی لو باروا بوچونی جیوازیان هن. الوفرا او پرچیا که دریج دبیت وو دیت خوار تا دگات نرمایی جوه و نرمایی جو بش نرمکی خواروی جوه یا بنسبت آفرتان او شوینه که کن دکریو گواری تی دخریت. اللما او پرچیا که لنرمایی جو دریج دبیت وو دیت خوار جا بگات سر شانکان یا خود نیگاتی. الجمة أو پرچه كدقات سر هر دوشان كدفرمي عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه ما بس لجمة لردا قجو پرچه وات پرچه كي زورو پريهبو نك تنكو بهيس تا نرمائي جوي هاتوا اگر ناخوي پرچه كدريج بيتوا تا نرمائي جوي پيدا گتره الوفرا بلام كالتنشتوا وصفی کردو بوی گوتویتی تا نرمایی جوه بلام لپشتوا که تماشای بکره گشتو تسرشانی. که دفرمی علیه حلت حمراو حله برهایی بمانای پوشاک نایت مگر لدو بش پیکاتبه بشی سرو و خواروا دش گوتری که هکاری ناو لین رانی بو ناو امیا که یکی کن بسر اوی دی که یادی تخوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم لی جراوتوا نهی کردو لپوشینی پوشاکی سوری کی صافو تیر وكبر رأي كري عازب رضا ورحمتي خوائل سربيد فرميه نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم پوشيني پوشاكي صاف سوري لقدغ كردين كهيچ رنگي دي كي لقل نبيت المياثري راخر يقبو لسر كرتاني أسب يان پشتي وشتر دان را آفرتان دروس يانا كربو مردكان يان رنگي سور بو لحرير دروس دكرا او پيشي لود برزكان بو جاهند يك لزانايان دلين بو پيك وكو كردنوو پیوست کردنی اوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوی پوشاکی سوری پوشی وو کچی لفرمودی دی که نهی کردو لپوشینی اوی که بگوتری نهی که لپوشینی پوشاکی تواو سورا بلام اگر پوشاکا که تواو سور نبو بلکو رنگی دی که لگلبو وک رنگی سپی یان رش یان هاوشیوی اوانش او نهی لنکراوو پوشینی آساییو ریگری لنکریت چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خوی ام جور پوشاکی پوشی و که ده فرمی ما رأیتو شیئن قط احسن منه لرده اگر سرنج بدره بر رأی کری عازب رضا و رحمتی خواهی لسر بین نی فرموا هیچ مروفی کم نبینی و بلکو فرمویتی هیچ تی کم نبینی و تاکو هموش تیک بگریتا و کبینی ویتی لنیوانیش یانا مانگو خورو جگلوانیش لهرچیش تی جوان هیا که دلی قطو واتبر دوام هموكات حرچي بينيومو سرنجيم داوا كأمش او پري طواوي لپيكهاتو دروسكرانيو جواني رخصارو شيوي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيني و هرچي جواني ريكو طواوي هيا خواي برزو بالا تيدا كوي كردبو يوو پي بخشيبو بويا برا رزاو رحمتي خواه لسربيدا فرمي ما رأيتو شيئا قط احسن منه
وەک دواتر قسەی پێشەوە ئیمامی عالی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ لەو بارەوە دێنین کە دەفەرمێ لەم ئەرا قەبلەه وەلا بەعدەه میثلەه سەلی الله علیه وەسەلەم واتە نە لە پێش ئەو سەلی الله علیه وەسەلەم و نە لە دوای ئەو کەسم نەبینیوە وەک ئەو لە هیچ کام لە صفەتەکانیە هەم لە ڕووی لاشە و پێکهاتەی هەم لە ڕووی ڕەوشت بەرزی و جوانی ڕەفتاری ئیتر خوای تەبارۆک تەعالا و بەخشندە جوانی و ڕێک و پێکی و ڕوخسار و ڕۆشناییەکی وای پێبەخشی بوو زیاتر و لەسەر و هەموو شتە جوانەکانەوە بوو کە بە چاو دەبینرێن عن ئەبی ئیسحاق عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال ما رأيت من ذی لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل وتأبو إسحاق دجيرتوا بالرأي كري عازب رضا ورحمة إخوة إلى سربي فرميتي هيج خاون برشكم نبينيوا كدريجي برشكي نرميكاني جويتي براندبي و دو پارچە پۆشاکی سووری پۆشی بن جوانتر بێت لە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم جا قژێکی وای هەبوو دەگەیشتە هەر دوو شانەکانی و نێوان هەر دوو شانی پان بوون باڵای نە کورت بوو نە درێژ بوو شەرح و ڕوونکردنەوە ئەمە سەنەدێکی دیکەیە هەر بۆ ئەو فەرموودە کە بەڕای کوڕی عازب ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ ڕیوایەتی کردووە کە دەفەرمێ ما رأیت من ذی لمة اللمة بەو پرچە دەگوترێ کە لە نەرمایی گوێ زیاتر هاتۆتە خوار جا گەیشت بێتە سەر شانەکان یاخود نا مەبەس پێی لێرەدا مۆی سەرە کە دەڵێ هیچ خاون پرچێکم نەبینیوە دەڵێ في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبرو وادا فرمي چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهمو كسيكو شتيك جوان تربو حتى اگر لسر امشي ويجبو بي لپوشيني برگو پوشاكو هشنوي ريشو پرچو حتى دوائي كدا فرمي له شعر يضرب منكبيه يعني پرچي دريجبو شور بو بو يو سر شانكانيو لسر شانكاني ددا كدا فرمي بعيد ما بين المنكبيني پشتريش باس من كرت كبشي سروي پشتي ليك دورو پان بوا واتچوار شانو كالقد بوا صلى الله عليه وسلم كدا فرمي لم يكن بالقصير ولا بالطويل واتبي غمر صلى الله عليه وسلم لنيوان دريجيو كورتي دابو نزور دريجو نزور كورت بلكو لم نيوان ديابو بلام نزيك تربو بلاي دريجي دا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وتإمام علي كري أبي طالب رضا ورحمة خويلة سربيدة فرمي پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزور دریج بو نکرت بو مام ناوند بو دستکانو پیکانی پتو بون سری گوره بو شوینی بگشتنی جمگکانی گوره بون موی سنگی باریکو دریج بو تا ناوکی کاتی کدروشت برگایا برو پیشو دا چمایوا وک اوی لشوینی کی برز بیت خواروا نل پیش او دا صلی الله علیه و سلم و نل دوای او کسم نبینی و وک او لهیچ کام لصفتکانیا هم لروی لا شو پیکاتی هم لروی روشت برزی و جوانی رفتاری شرح رون کردنوا کد فرمیت لم یکن النبی صلی الله علیه و سلم بالطویل ولا بالقصیر یعنی بجن و بالای مامنا وند بو شاینی باسی شام همو او کسانی وصفی لاشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دکن لم صفتیا وک یک باس یکن به همان شی و تعبیر یکن که دفرمه شثن الكفین والقدمین
ناو لپو جير پیکانی استورو پتوبون. هلبت ام استوریو پتویه بمانای زبربون نایت. وک لأنس رضا و رحمتی خواه لسربی گراوت و دواتریش باسی دیت. فرمویتی ولا مسست خزن ولا حریرا ولا شیئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم واتدستم ندا ولا هيچ خوريكو أو رشميكو هيچ تيكي ديكا كنرم تربو بيلنيو دستي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نرم تربو لأو رشميش كده فرمي الضخم الرأسي سری مبارکی بچوک نبو بلکو گوربو که ده فرمی وخم الکرادیسی الکرادیس بمانای سری اسککانا بمنزیکان باسی جلیل المشاشی دیت اویش بمانای وخم الکرادیس دیت المشاشی سری اسککانا گوتره اویش اما بس پیشوینی با یک گیشتنی جمگکانا أم صفتانا شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس وهروها ويني أم صفتانا كدواتر دينو باسيان دكين بلغن لسروي كخواي قول لاشيكي بهيزو بتوي ببيغمبري خواص الله عليه وسلم بخشيبو كده فرمي طويل المسروبة وشيء المسروبة بم ودقتري كلا الصنغ وتانا وقدريج دبيتوا جاموي صنغي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تاناوشي بشيوي كي تنكو باريك دريج بوبويوا كده فرمي إذا مشى تكفأ تكفؤا بيشتر أوشمان باس كردوا كده فرمي كأنما ينحط من صبب وشي صبب شوينكي نزمو ليج لزبي يعني كاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بريقايا دروشت وک اوابو لبرزایی یان لشوینی که لیجی سر زوی بیت خواروا که ده فرمه لم ار قبله ولا بعده مثله صلی الله علیه وسلم واتا نل پیش او صلی الله علیه وسلم و نل دوای او کسی وک اوم نبینی و جاوک وتمن خواهی پروردگار جوانی و ریکو پیکی و رخصاری که زور جوانی پی بخشی بو که ده هیچ یکیک لشت جوانکانی دنیا دا نیو نابین رید. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه واتبي شواء الترمذي رضا ورحمة خوائل سربيد فرمي سفياني كري وكيع بوي باسكردين فرموي باوكم لمسعودي هاو شيوي أو فرمودي جراوتوا بهمان سند وكماناي أم فرمودي حوتم عن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغض ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط وكان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعتوه لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم واتا إبراهيمي كري محمد كالنوي علي كري أبي طالب رضا ورحمة إخوان لبيت فرميتي إمام علي
هر کاتی وصفی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم دا کرد دی فرمو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بالای زور دریج و دیار و اشکرا نبو و کرتیش نبو لنه و خلکی مامناوند و تیر و تواو دیار بو موی سری نزور لول بو نزوریش خاو بو بلکو لنیوان لولی و نرم و خاوی دا بو لولی کی کمی تیدا بو ولاشی گوشتنی کی تواو قلو نبو هر و حال رخصاریا میل و بازنی هبو سپیکی سورباو بو چاوکانی زور رش بون بر جانگی دریج بون اسککانی پتو نیوشانی پان و فراوان بو لاشی توکاوی نبو بلکو موی کی تنکو دریج لسنگی و دریج دبو تا سر ناو کی دستو پی پتو بون که دروشت لاشی برو پیش دچو وک للی جایی بیت خواروا و اگر آوری دا بایو روی ورگی رابوایا همو لا شید سوران لنیوان هر دوشانی موری پیغمبرایتی هبو و او کوتایی پیغمبران بو لهمو کس بخشنده ترو سخی ترو رازگو ترو گنجاو ترو بریست ترو نرمونیان تر بو و باشترین معاملی لگل خلچی ها کرد هر کس کتو پرو لناکاو بی بینیایا سامی لیه کرد و هر کس بی ناسیایو تیکالی ببوای لگلی خوشی ویست امام علی ده فرمه نپیشی او نل دوای او کسم نبینی و وک او لهمو او صفتانی کباسم کردن شرح رون کردنوا کده فرمه لم یکن رسول الله صلی الله علیه و سلم بالطویل الممغطی و تزور دریج نبوا وکل فرمودکی انسا رضا و رحمت خوائل بپیشتر باسمان کرد هاتوا لیس بالطویل البائنی و تا دریجی که دیار و اشکرا و تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لراده بدر دریج نبو که اویش بواتای طویل الممغطی دیت و الانغماطیش بمانای دریجی که دیار و اشکرا دیت که کشابه لدریجیا که دفرمه ولا بالقصیر المترددی و تا بالای زور کرت نبو که دفرمه و کان ربعه من القومی و تا بالای مامناوند بو لنیو پیاوانا جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بالای مامناوند بو نزور دریج بو و نزور کرتیش که دفرمه لم یکن بالجعد القططی ولا بالسبطی واتا وکل پیشتر باس من کرد الجعودا واتا پرچی لولو آلوز نبو هر وها زوریش نرمو خاو شور نبو بلکو لنیوانی او دوانه ابو نزور نرمو خاو بو نزور لولو آلوز بو که دفرمه کان جعدا رجلا امشرون کرنوی تیدایا که پرچی لنیوان لولو زور نرمو خاوی ابو که دفرمه ولم یکن بالمطهمی مطهم بریتی لزور قلوی جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور قلو قبو پرو قرس و گران نبو جستشی شلو نرمو خاو نبو که دفرمه ولا بالمکلثمی مکلثم بریتی لرخساری که زور خر جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم رخساری زور خر نبو زوریش دریج نبو بلکو لونی ونده ابو هر بوی فرمویتی و کان فی وجهه تدویر و تل رخساریا خریک هبو لگل او خریا اندازه کیش بو خوار بو که دفرمه ابیضو مشربون و تا او اندسپی نبو توخ بروانه بلکو سورو سپی بوا امش وصفکیتی و کمی که دیکه دریجی پیدین که او ازهر اللونا و تا رنگی پیستی سپی بو سپی بون یک تیه کلب سوری وکل کردواریا اگر کسی جوان بیو سورو سپی بی پی الین دلی گلا کده فرمه ادعج العینین و تچاوی زور رشبو کده فرمه اهدب الاشفار الاشفار برج کده فرمه اهدب الاشفار الاشفار برجان و تا اوموی لسپیالوی چا دروی یعنی برجانگی دشبو کده فرمه لیل المششی ولتدی المشاش بریتی الاسککان اویش بمانی او وصفه ده کل پیشتر هات ضخم الکرادیسی و الکتد بطن نیوشانی بوا که امر اگوتره الکل جا پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم نیوشانی پرو تندو تولو من بوا اویش بمانی او ده کل پیش و باس کرد باعی ما بین المنک بین که دفرمه اجردو و جستی موی زورو توک نبوا
شعر و تدوری موی جدا لوصف از کراوا هنی جستی پیو بوا و بینا وقت فرمی ذو مسروبتین مسروبه بریتی لو موی لسنگی و تا دگات آوک کدفمی شث الکفین والقدمین پیشتر من خیرون کراوا کدفرمی اذا مش تقلع تکاتک در رشد بگاه بهیز وشت نوک وک روشتنی او کسی با قرسی قاچی لسر زوی برز دکات وو وک نخوشت کبه کدف می که انما ینحطو فی قبین سبب بریتی لدابینو هات نخواه شوینی که برز بخوا کدف فرمی و اذا التفت معن و تکات روی ورگیراب و دواوا به همو جست روی ده سوراند امش لبر ریز کوی بوا هگیز بسر آوی نداوت وو جستشی روی لپیش وو بی بلکو به همو جستی آو داوت وو بلام تماشا کرکی آسایی بول راست یا لای چپ نشت او چوارچی وی کرمه بین اکتیفیه خاتم النبوتی صلی الله علیه وسلم و تا لپشتی دار نیوان هر دو دفشانی بری پیغمبراتی هبو که بیتی بول پرچه رشتی دیارو اشکراو زق لم نزیکا بتایبت باسی او فرمان اکین لو بارو هاتو کده فرمه و هو خاتم النبیین ما بستی لکو تا پیغمبران و تا دوای او هیچ پیغمبری که کنایت خوای گورت فرموتی ما کان مدن ابا احد من رجالکم ولیکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء عیما سوره احزاب آیت 40 و محمد صلی الله علیه و سلم فی هیچ یک لپی کان تن نیا نزیدی کری حالی هیچ کسی کتر بلکو او نیرابی خواه و تا همینی پی برانا و خواه به همشت یک زانایا کده فرمی اجود ناسی سا اما به معنی بردهی سنگفانی دید سی بخشندهی و سخاوت و سنگفراوانی پی غری خواه صلی الله علیه و سلم شتی کروشتی خودی خوی بوا نبو خوی او فتانه لخوی ادروکاتو زو زخد لخوی که تاوا حلوت که بلکو خیچی تداب اویل حالتیش دبین را کده فرمی اطاق الناسی هجتن و رازگو ترین این رو وکان بول اخنده او هر لسرتی پیگیشتی بر رازگو دسپاک ناوگی در کرده بول قومکیو خزمو کسکانتا کده فرمی و الینم عریکن مبستی ویا خوروشتی نرمان بو در روشک نبو بلکو نرمو نانو لیبردو خاکیو مهربان و آسان کار بو صلی الله علیه وسلم کده فرمی و اکراوهم عشرا و تا برسترین بو لملوت یکلاو هاوریتی دا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لگل هر کسی که ملوت یکلاوی کرده بایا بجوان ترین شو ماملی دکر کده فرمی من رآهو بدتنهابه و تا هر کس لپ یان یک جار بی بینیایا سام دایا گرش که پیابی خیب زنو قرسو سامو سنگین بو خواه لدلکانا هیبتی پی بخشی بو لیلی دکرایا و

كده فرمي ومن خالط معرفة أبه وتكست يكلاوي بكايو لقل روشتايا لزمتي دابنيشو هاوريتي بكا خوشي ويست چونك هيش تيك تيدا ندبيني او نبي بانج يكا بو خوشويستني خوي روشتي برو ما ملو كلاويو هلسو كوزور جوان قل كسي براما خوي قور فرميتي فبما رحمة من الله انت لهم ولو كنت فض غليظ القلب فضوا من حولك سورة آياتي صوت جاونو بو بزي خواوي بو اوان نمونيان بويت اگر تو تخوق سرقو در رغب بيتايا او هو بلاوانك لدورت كالفرمي يقناعته ناعت بريتي لوصفكار واتوصفكار كيد فرمي لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم أمرسا لشندين توجرا وتواني وصفيا كدوا باشان شواتي رمذي رز رحمة خوئي لسلاء أصمعية وهي ناعتي لشيكي أو شخري ناموياني لم فرموديها توا جازورك لوشني لبيش وباسا ماناكي رونا هروه أواني دي كدي بونا كدفمي تمغض في نشابته بضمين نشديشين وأن نشابا تكي أن نشابا أجبريتي اللتير تي الرجل الذي لشعره حجونة مثل حجونة وتأندازيكي كم تشوبوا كبرتي لول نبوا والكو جورك للادانو تشماوي تيدابو وكل وصفاتوا كجعدا رجلا چی کمک چما بوا بلا لولو آلورو بیگدا چون نبوا با اندازیک خاو نرم بوا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: هاتني مانجي مولودي پیغمبري خوشويز محمد صلى الله عليه وسلم لا تواوي بسراني برزو خوشويز پیروزاكين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله ناو نشاني درس كمان وتويج شرعيتي وتويج واتا دايلوغ واتا قفتوغو حوار حوار ياخد وتويج بريتيا لآلو غور كردني فكرو ديدو بوچون لنوان دو كسا يا لنوان دو لاينا لچوارچوي زنجيريك لمرج زنجيريك لآداب كتوزي كتير إن شاء الله شرحيكي لجويكي هيمنا كتعصبي تيانبي تحيزي تيانبي خواهي قورا سبحانه وتعالى چندين نموني وتو